0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيون وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.
5: لعشاق الليل والسهر.
6: لعشاق الليل والسهر.
7: وحشني كلامه وانا قدامه.
5: في نابلس يحلو السمر.
0: في نابلس
5: مع راديو حياة.
0: حياة أحلى راديو.

سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحمل.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدراك نافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

فوارس راكعه تصفيح صاني. انت وبنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراكونافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام 70% منها عملي وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين 28 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادية، الموافق للسادس عشر من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. إذا ما خانتني الذاكرة، اليوم ذكرى انطلاق الانتفاضة الثانية بمر 28 أيلول، أنا ذاكرها كنا في الجامعة. الله أعلم، ذكروني يعني، الواحد ما هو الزهايمر يعني عامل فيه مصايب. صباح الخير دكتور أمين.
1: صباح الخير، تحياتي.
0: صباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر ولكل المستمعين الكرام عبر راديو حياة. هو إيلول دائما يعني بالنسبة للفلسطينيين بيحمل ذكريات صعبة، بديش أقول سيئة، ذكريات صعبة، لكن نسأل الله أن يكون خير وبركة وكل الأيام في ظل هالظروف الصعبة اللي بنمر فيها. الله يسعد صباحكم إن شاء الله رب العالمين. الله يا رب نحمده على تجدد العافية وبقاء النعمة، اللهم لا تغير علينا الحالة إلا لأحسنه وأبعد عنا أذى الدنيا وسوء الخاتمة. تفضل دكتور.
1: صباح الخير لمتابعينا الكرام، أيضا صباح الخير لزملائنا في الاستوديو أستاذ سامر وأستاذ محمود. ولكن نبدأ بالتطورات الميدانية والوجبة الإخبارية الصعبة، أيضا هي دوما وجبة إخبارية صعبة عندما تتخللها اعتقالات، عمليات دهم، استجواب، وأيضا اعتداءات من المستوطنين تشمل عمليات حرق وعمليات تدمير. هنا في نابلس ما سجل قبل قليل كان هناك اقتحام قصير وسريع لإحدى دوريات الاحتلال من حارس بيت فريق، وصلت إلى شارع المي منطقة عسكر جبل عسكر ثم عاودت انسحابها، وكان في تجمعات لقوات الاحتلال على مدخل شارع القدس بالقرب من حارس حوار لكن لم يتم دخولها. ثم أعلن عن انتهاء ما يسمى نشاط الاحتلال في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، ولكن
0: دون تسجيل اعتقالات.
1: نعم، بالأمس كان هناك يعني دخول تقريبا طول ساعات النهار، كان في البداية في قلب البلد القديمة في الأسواق الشرقية وأيضا في شارع حطين ساحة المنارة ثم منطقة خلة العمود ومنطقة التعاون، إلى أن تم الانسحاب مع بعد تقريبا الظهر من المنطقة. يعود النشاط إلى أو ما يسمى النشاط في شارع القدس ابتداء من مفترق بطيرات الشكعة جنوب مخيم بلاطة حتى مداخل كفر قليل الجنوبية، استمر توارد الاحتلال حتى الساعة السادسة ونصف يعني على طول شارع القدس. وبالتالي بالأمس ممكن نتكلم أنه الاحتلال بقي في نابلس لساعات طويلة، لكن اليوم الحمد لله لحتى اللحظة هو الاقتحام الوحيد اللي سجل من حارس بيت فريق إلى شارع المي. لكن باقي مناطق الضفة الغربية شهدت عدة أحداث كان أبرزها هو اقتحام كفل حارس من قبل مئات المستوطنين وأداء طقوس تلمودية في هذه المنطقة. أيضا قبل قليل كان الاقتحام ما زال مستمر في طمون في محافظة طوباس، تم دهم عدة منازل والتركيز على عائلة سمارة عائلة المطلوب لقوات احتلال في البلدة. أيضا كان هناك اقتحام لمخيم قلنديا واعتقال الشاب محمد أبو فحويلة، أيضا اقتحام لبلدة بدو شمال شرق القدس المحتلة. في بيت لحم الاقتحام كان إلى مناطق العساكر والحديث عن معتقلين هناك. في وسط رام الله اقتحام حي المشتريات في مدينة البيرة، وأيضا قيام مستوطنين بإشعال النار في مركبات وخط شعارات في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله. في تركومي اعتقال 100 عامل على أحد المعابر كانوا بحاولوا
0: 100 عامل
1: كانوا بحاولوا يستثمروا الأعياد حتى يدخلوا إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر.
0: إخوانا بالعامية السيجر أو الإغلاق هو يشمل الحواجز اللي بتفصلنا عن 48 واليوم عن المستوطنات، أما الحواجز اللي في الضفة هي هذا قرار عسكري ما لهش علاقة بالأعياد غالبا. تفضل دكتور.
1: أيضا تم اقتحام أو اعتقال شاب من مخيم بلاطة صباح هذا اليوم على حاجز جبع بالقرب من جنين وهو يزن أبو كشك، تم اعتقاله حسب شهود عيان. أيضا سجلت أيضا اقتحام إلى مدينة الخليل واعتقال الشاب بلال دنديس. طبعا بلال بالبداية قوات خاصة حاصرت منزله ثم وصلت تعزيزات وتم اعتقاله. هذا تقريبا يعني مجمل الأحداث والتطورات الميدانية صباح هذا اليوم.
0: امبارح الجيش الإسرائيلي دخل على شارع القدس ممكن 4 مرات أو 5 نعم. مرات، ومنها اعتقل برضه شاب قالوا عند مسجد فتوح، سلم حاله ما سلمش حاله، يعني نعم. برضه كان في تضارب.
1: نعم هو الشاب هو بالأصل كان مطلوب لقوات الاحتلال وكان مولود في الارتباط في حوارة ويبدو أنه حسب كلام الاحتلال أنه تمكن من الفرار. اتصل في ضابط المخابرات عصر أمس وطلب منه تسليم نفسه، بالفعل حسب أهله تم تسليمه واعتقاله عصر أمس وتم نقله لأحد مراكز الاستجواب لدى الاحتلال. هو نعم. طبعا معتقل سابق تامر سوالمي.
0: تامر سوالمي
1: من مخيم بلاط.
0: نعم نعم. غير الاقتحام الأسمي الاستعراضي اللي صار امبارح بالنهار، دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وسط نابلس والبلدة القديمة وغيرها من الأمور، هذا دكتور يعني كيف بتوصفه؟
1: كما ذكرت هو استعراضي والبعض مسميه اقتحام ناعم، يعني هو ممكن المصطلحين بيزبطوا، ولكن هو الهدف منه واضح على مدار الأسابيع الماضية هو تطويع وتطبيع الناس وتطويع
0: تقبلهم.
1: الناس تقبل وجود الجيش في ساعات النهار في قلب المدينة، وبالتالي هذا الكلام طبق في نابلس وجنين في كل مدن الضفة الغربية، وممكن في نابلس على وجه التحديد في البلد القديمة طبق كثير جدا. هلا بيجي ياكل كنافة ياكل قطايف ياكل أوامي، هذا يعني يبدو ضمن السياق بيجي، ولكن هو يبدو أنه اقتحام استعراضي، لأن لا يتم فيه لا مواجهات ولا يتم فيه اعتقالات، فقط هو عمليات جسد نبض الناس وحاول التعرف عليهم، خاصة ما يكون في ضابط جديد أجع المنطقة
0: يعني. نعم بده يكون معنا اليوم ضيف عزيز، يعني ممكن نتصل عليه هلا او بعد شوي دقيقتين او ثلاثه، الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ محمد دراغمي، راح نحكي معه بفتره مبكره نسبيا في خبر هو نشره كونه يعمل مع فضائيه الشرق، ان هناك في دعوه من حركه فتح لجلسات حوار وطني شامله لدراسه الملفات باكملها، و امبارح الرئيس أصدر قرار بتمديد فترة الترشح كمان أعتقد 6 أيام، يعني مدد
1: ل 18 يوم،
0: هي 14 كانت أسبوعين صارت ل 18 يوم لإتاحة المجال للكتل والفصائل، ويبدو هي دعوة ضمنية غير مباشرة، لعل وعسى كما يقال، يعني الآن يجري في القاهرة لقاءات مكثفة ما بين الفصائل الفلسطينية، أملي بالله ما يكون الدعوة فقط من أجل تأجيل الانتخابات لحين ترتيب الصفوف، تكون دعوة حقيقية لموضوع إنهاء الانقسام بكفي لعل وعسى يا سيدي، ويعملوا قائمة وطنية واحدة ما حدش رح يزعل، المهم الملف السياسي يعني مثل ما بنقول إحنا يكون له علاقة بإنهاء هذا الانقسام البغيض اللي عماله يعني بترك أثره ما زال على الكل الفلسطيني. أبو عمر كيف شايف تتابع الناس مع الانتخابات؟
1: بتعرف يعني هذا بقودني إلى عناوين الصحف قبل 20 سنة على ظرفنا الحالي، نشوف الناس يقارنوا كيف الوضع السابق. يعني العنوان الرئيسي كانت صورة لمروان البرغوثي بدعو إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبعتبرها مصلحة فلسطينية وضمانة لمنع حرب أهلية.
0: قبل 20 سنة بالضبط.
1: وتقريبا هو قبل يومين في طلعت مبادرة بنفس السياق. ايضا كان في عنوان ومرتبط باجواءنا هو تصريح الدكتور الشاعر تم اخلاء سبيله مثل هذا اليوم قبل 20 سنه، قال تم احتجازي مع الدكتور دويك رئيس المجلس التشريعي في زنزانه كانت مخصصه لحسن نصر الله، فبالتالي ممكن نقول من خوف بعض الناس انه رشوا حالهم، ممكن يكون مصيرك
0: مشابه.
1: ايضا عنوان اخر مصر طالبت حماس بتغيير موقفها من قضيتي تبادل الاسرى وتشكيل الحكومه، هذا قبل 20 سنه، وممكن هذا العرض ينعرض على حماس في مصر
0: من جديد
1: خلال اجتماعاتها. ايضا عنوان اخر فرعي في الاذن كان موجود، فتح وحماس تستأنفان حوارهما حول تشكيل حكومه الوحده الوطنيه. اتوقع عشان انه التاريخ
0: مصيبه 20 سنه احنا نراوح مكاننا.
1: طبعا الصوره الرئيسيه لعجوز فلسطينيه بعكازه بتتنقل على حادث حوار العسكري قبل 20 سنه، وهذه الصوره التقطها زميلنا عبد الرحيم قصيني مصور وكاله تويتر قبل 20 سنه.
0: قبل 20 سنه. نعم. يسعد صباحه أبو حمزة إذا بسمعنا من الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم هو موجود في أمريكا. أبو عمر امبارح كان في فيديو يعني استعراضي بامتياز لبني كفير، ولأول مرة تشاهد صورة القائد الأسير حسن سلامة بعد 3 سنوات، أكيد أهله وزوجته بنت نابلس وفران زامل، يعني رغم صعوبة المشهد وتهديد بن كفير إلى امبارح، لكن يكفي إنها شافته، يعني حسن سلامة المعتقل من عام أعتقد 98 أو 96،
1: وهو أعلى أتوقع
0: أعلى من أعلى الأحكام. صحيح. كيف شفت الفيديو مبارح بن كفير بيهدد فيه؟
1: ما واضح،
0: بقول له بدي أنا وأنا صغير، بقول له كنت عرفت عملياتك وبتابعك من هذيك الأيام، وهيني كبرت وهيني حبستك ورح أعدمك، تحلمش بالحور العين. بقول له ما تحلم بالحور العين، احلم بالجحيم. استغفر الله، بقول له أنا الله وكلني أكون الجحيم تبعك.
1: طبعا هو معروف أنه هذا لقاء استعراضي انتخابي من بن غفير، وحتى المتابعين بيقولوا أنه هذا بيجيب لطمة لإسرائيل، هذا المشاهد بيجيب لطمة لإسرائيل. صح أنه هو بيجلب أصوات من المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي، ولكن حتى العلمانيين والآخرين في إسرائيل بيعتبروا أنه هذا الأسلوب مسيء لإسرائيل، أن هذا الأسلوب اللي عمله مع مروان البرغوثي وعمله مع حسن سلامة بيجيب العار لإسرائيل، وبالتالي بتهجموا عليه بشكل كبير جدا بالإعلام الإسرائيلي، لأنه يعني بين الموضوع في عن جهية عالية وفي نوع من الاستعراض الواضح جدا. لكن هو ماشي ومبسوط على هذا الأسلوب في كل سجون الاحتلال، أحيانا بيدخل بيشوف عمليات الأعداد للتعذيب وبتأكد موضوع
0: نساء الأكل يعني. نعم،
1: وأحيانا بيجيب أسرته معاه زوجته وأولاده بشأن يشاهدوا هذا الموضوع، يعني نوع من الاستبداد والتلذذ بعذابات المعتقلين.
0: نعم، يعني هذا فيديو كان يعني كيف أسميها، مرعب صح التعبير، أنا برأيي مش سهل مش سهل. في فيديو خلينا يا محمود نبثه، شهادة الأسير محرر دخلوا عليهم القوات الإسرائيلية داخل الغرفة، فاكتشفوا أنه كاتبين بطريقة معينة اسم فلسطين على إحدى الواجهات السجن، ضربوهم وقمعوهم وجابوا لهم إدهان يدهنوا الغرفة. في فيديو الأسرة هم بدهنوا الغرفة ومرفوعين عليهم السلاح، وفي أحد الأسرة اللي كان يدهن روح. هاي نسمع شهادته.
2: فلسطين بالانجليزي محمد خضر نواجعة، كتب بالانجليزي فلسطين في الشيشة، دخلوا علينا الكتب 15 واحد صوروا بجنبها مع العلم ان احنا مسحناها، كتبوها من اول جديد صوروا بجنبها، خصوا ثنائي بالغرفة، في شاب معاق في جريه كسروا له جريه وهو معاق في جريه مطخطخ في جريه، وثلاث حطوا رؤوسهم في النقارة، الشاب قال لهم انا اللي كتبت توقف الضرب، طلعونا برا ثبتوا شبحوا بداوا جريه، كان يطلع على البرج تبع الكيت يرد على سبين جريه، كان يخصي خصي طفر شو ختم، جابوا له دهان خلوه يدهن الغرفه كلياتها، كل من يفاتها كل من يبقى من الخليل، كله لا يد اسرائيل، كله لا يد فلسطين، فلسطين اسرائيل، والله انه غرفه تكلم فلسطين، الساعه ونص الضرب شغال واللي شغله الدهان غرفه.

0: يسعد صباحكم وصباح الخير مرة ثانية لكل المستمعين الكرام في اجتماعياتنا انتقلت إلى رحمة الله تعالى منتصف الليلة الفائتة المرحومة أم نشأة حموضة، وسيشيع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم من المسجد الحاج نمر إلى المقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان الأسمة في أول شارع الأرصاد، وللنساء في منزلها الكائن في الجبل الشمالي أيضا شارع الأرصاد، تعزينا لزوجها أبو نشأة وعائلته الكريمة. أيضا امبارح قرأنا خبر وفاة الشاب مراد مروان الأشقر أبو باسل، والعزاء في ديوان آل الشامي الكائن في المعاجين قرب مسجد القسام، وللنساء في منزل عائلة الفقيد أيضا في المعاجين، والمرحوم غسان شاكر مريش أب شاكر، والعزاء في ديوان آل الدردوك، وللنساء في منزل فقيد الكائن في المخفية مقابل جامع فاطمة الزهراء، وأيضا المرحوم الأستاذ جمال فوزي حسن أبو خاطر من أهلنا في بزارية، والشاب علي ماهر خليل من أهلنا في دومة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الاحتلال الإسرائيلي دكتور أمين أعلن عن نيته تسليم جثمان الشهيد الزميل الصحفي مروان حرز الله أبو تحرير اللي اعتقل يوم فجر 8/1 وفرج عن واستشهد بشهر 3. آخر التفاصيل دكتور.
1: نعم، بالأمس من خلال بيان من هيئة شؤون الأسرى تم الإعلان على أن الاحتلال وافق على تسليم جثمان الشهيد الأسير مروان حرز الله من مخيم العين يوم الخميس المقبل. طبعا هذا يعني بناء على طبعا مطالبة ومتابعة خاصة أنه في عدد من الأسرى استشهدوا في سجون الاحتلال، وبعضهم طبعا أثناء عمليات قمع، وبعضهم محكومين أحكام عالية. فتمكنت يعني وفد المحامين من الهيئة أنه يصدروا القرار ونجحوا بذلك، وإن شاء الله يوم الخميس سيكون الاستلام، وبعدها سيتم الإعلان عن ترتيبات عملية التشييع إن شاء الله.
0: نعم، هو يعني
1: زميل صحفي
0: عدد الأسرى الشهداء في سجون الاحتلال 100 يا أخواننا، 100 شهيد استشهدوا في سجون الاحتلال، والاحتلال يحتفظ بجثامينهم، منهم خضر عدنان عليه رحمة الله، منهم
1: سميح عليوي،
0: منهم اللي عندهم العيلة 5 إخوة اللي كانوا في السجن من رام الله، أبو حميد منهم ناصر أبو حميد، يعني بديش أنسى حد، لكن كثر ما زالوا محتجزين جثامينهم، فالله سبحانه وتعالى يكون بعون أهاليهم. واحتجاز الجثامين كانت اللجنة الخاصة قدمت التماس بالإفراج دكتور عن 11 جثمان لطفل، يعني تخيلوا لوين رايحة الأمور. إذن يسعد صباحكم مرة تانية وتحية طيبة. بالأمس الرئيس الفلسطيني أصدر قرار بزيادة أو بتمديد فترة الترشح لتصبح 18 يوم بدل 12 يوم، زاد تقريبا أسبوع الرئيس في قراره. كثيرين قرأوا بأشكال مختلفة، ممكن ربطه بخبر نشره زميلنا الصحفي الأستاذ محمد دراغم اللي هو الآن معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير أستاذ محمد.
2: صباح النور، أهلا بكم.
0: كيف أصبحت؟ هاي الدكتور أمين برضو بيصبح عليك.
2: يسعد صباحك أستاذ أمين.
1: الله يخليك أستاذ محمد، تحياتي. الله
0: يخليك. امبارح حضرتك كشفت معلومة نقلتها عن قوى وفصائل فلسطينية إنه حركة فتح اقترحت على القوى والفصائل الشروع في حوار وطني شامل لإعادة بناء النظام السياسي، وأنه نائب الرئيس شخصياً اتصل بممثلي الفصائل من حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، واقترح عليهم حوار يقوم على أساس مبادرة الجبهة الشعبية، وأكد أنه فتح مستعدة لوقف اختيار أعضاء المجلس الوطني الجارية في الشتات وبحث أمر تشكيل المجلس في إطار الحوار الوطني. بعضهم بشوف أنه خطوة ممتازة، البعض بشوف أنها مناورة، البعض بشوف أنها مجرد تأخير. يعني أو أولاً أعطينا بقية التفاصيل لو سمحت.
2: شوف، من الواضح بأنه الأجواء السياسية في البلاد هي أجواء ذاهبة إلى التأجيل، تأجيل الانتخابات. لغاية الآن يعني لا يوجد القرار، لكن الأجواء هكذا. يعني أهم عنصر في المبادرة، مبادرة حركة فتح، أنه هي تريد حوار وطني سريع خلال أسبوع، وهذا ما اقترحته على الفصائل. والسبب أنه لا يوجد وقت لدينا، يعني أنه باب الإغلاق التسجيل المرشحين شارف على الانتهاء، ف فبالتالي من كان المفروض ينتهي باب التسجيل في السادس من الشهر المقبل، لكن اليوم جرى تمديده، وهذا له علاقة أكيد بالحوار. يعني الإفساح يجب أن يكتمل الحوار قبل إغلاق باب الترشح، لأنه بعد إغلاق باب الترشح بتصير المسألة بدها قرار تأجيل الانتخابات، وتأجيل الانتخابات من طرف واحد له عواقب وخيمة. المجتمع الدولي لن يقبل أن الرئيس أو حركة فتح يأجله أو السلطة تأجل. لو لجنة الانتخابات اتخذت القرار ربما المجتمع الدولي يعني يتفهم مبرراتها، لكن طرف سياسي يأخذ قرار بالتأجيل المجتمع الدولي بالتأكيد لن يقبله، وهذا مضر جدا بمكانة الرئيس، مضر بمكانة حركة فتح والنظام السياسي بشكل عام. لكن لو جاء القرار بإجماع الفصائل، بقبول كل الفصائل، هذا يعني أن الفلسطينيون قرروا، هذول القوى التمثيلية للشعب الفلسطيني، القوى الأساسية قرروا تأجيل الانتخابات وإعادة بناء النظام السياسي، تشكيل المجلس الوطني على أسس جديدة وليس على الأسس القديمة، إنه بيعملوا مجمع انتخابي بيختاروهم، طالما أنت بتختار المجمع الانتخابي إذن أنت بتختار الأعضاء، لأنه هذا المجمع أنت اخترت الأعضاء وهم اللي راح يختاروا أعضاء المجمع، هم اللي راح يختاروا أعضاء المجلس الوطني. لكن في فصائل أخرى وبالتالي تساهم ومكونات أخرى للشعب الفلسطيني ومجتمع مدني ومثقفين وكتاب وأدباء موجودين في كل العالم، هذول بيكونوا جزء من المجمع الانتخابي. فبالتالي نعم، هذا كل هذه العناصر مترابطة، يعني مرسوم السيد الرئيس أو قراره بقانون بتمديد فترة الانتخابات أي فترة الترشح، هذا له علاقة بإتاحة المجال أمام القوى كي تتحاور. والحوار الوطني يتطلب وقت، يعني المسائل كبيرة ومعقدة، وبالتالي أنت بدك تجيب حركة حماس تدخلها في النظام السياسي. طيب ليس من السهولة بمكان أنك تجيب حركة العالم بحاربها وتحطها في النظام السياسي، بعدين بصير العالم يحارب النظام السياسي.
0: صحيح.
2: فبالتالي بدك تتفق معها على
0: رؤية، على رؤية، على خطاب، على أي شيء،
2: على برنامج مقبول من قبل العالم، مقبول من قبل العالم. يعني حركة حماس مصنفة في الغرب على لائحة الإرهاب، هلا لا تستطيع أن تدخلها في النظام السياسي إلا بشروط معينة، إنك تزيل هذه العوامل. هذا كيف يمكن إزالته؟ والله خلال برنامج سياسي. ولذلك إحنا لاحظنا إنه مين رئيس وفد فتح للحوار؟ هو جبريل
0: أرجوب.
2: جبريل أرجوب له رؤية بكررها من بداية الحرب، بيقول إنه القوى السياسية الفلسطينية لازم تلتقي وتتفق على برنامج سياسي اللي هو الدولة المستقلة على حدود عام 67 مقبولة دوليا، على أسلوب النضال. في هاي المرحلة العالم لن يقبل، بعد 7 أكتوبر لن يقبل العالم إنه الفلسطينيين يقولوا إحنا من نمارس كفاح مسلح، كلهم أنتوا يعني هببتوا رحتوا على 7 أكتوبر وهذا فيها جرائم حرب وأمام محكمة الجنايات الدولية زيكم زي إسرائيل. فبالتالي بدك تتفق على النضال الشعبي السلمي، والمرحلة الحالية الفلسطينيين منهكين، ما حدا بده يقاتل، يعني بالعكس بيحاولوا يحموا حالهم من الإبادة في غزة وفي الضفة. فبالتالي بدك تتفق على برنامج تنظيمي وبرنامج سياسي وبرنامج نضالي، النضال يقوم على المقاومة الشعبية السلمية. هاي فكرة جبريل أرجوب اللي راح يطرحها على الفصائل، يعني معروفة هي وكان يكررها دائما في لقاءاتنا معه، لكن هذا طبعا ما راح يطرحه على الفصائل، وبدون هذا الأساس السياسي ما راح ينجح الحوار. فبالتالي وأعتقد أنه حركة حماس بعد موافقتها على خطة غزة، خطة غزة فيها نزع سلاح، يعني فيها في خطة غزة اللي هي مجلس الأمن الدولي رقم 2308 في نزع سلاح وفي ابتعاد عن الحكم. فطالما أنه حركة حماس وافقت على هذا القرار، إذا سهل عليها توافق على برنامج منظمة التحرير وعلى النضال الشعبي السلمي.
0: طيب سؤال أستاذ محمد درغمي، ما الدوافع وراء هاي الخطوة الآن من حركة فتح؟ هل هي أولا يعني بنظرك من معلوماتك يعني توجه جدي وحقيقي داخل مركزية فتح؟ هل هي والله لأنه فتح مش قادر ترتب صفوفها وبدها تدفع باتجاه تأجيل لفترة معينة وممكن بعدها خلاص تتأجل انتخابات وإنسى الموضوع ما بدنا نغير النظام السياسي؟ هل والله عندها وعودات من جهات إقليمية دولية بتغيير سياسي في البلد؟ يعني إيش خوفها من الانتخابات الإسرائيلية؟ إيش العوامل اللي دفع حركة فتح وشخصيا حسين الشيخ يتصل على حماس بهذا الوضع؟ يعني هل الانتخابات هي اللي دافع كانت ولا في عوامل أخرى؟
2: هذا سؤالك في منتهى الأهمية. صحيح، ليش التوقيت؟ توقيت كل شيء في الدنيا له علاقة بالتوقيت، والتوقيت مهم جدا. التوقيت اليوم انتخابات، حركة فتح من الواضح أنه تريد تأجيل الانتخابات. كيف تريد تأجيل الانتخابات؟ لديها أسباب عديدة لتأجيل الانتخابات. يعني جبريل الجوب مثلا بيقول أنه إذا رحنا على الانتخابات وإحنا منقسمين رح ننتج برنامج نظام سياسي منقسم.
0: صحيح.
2: احنا منقسمين، احنا بال2006 رحنا على الانتخابات واحنا بدون حوار وطني، فازت حركة حماس، ما قدرتش تشكل حكومة، شكلتها لوحدها، العالم حاصرها، انهارت الحكومة، صار انقسام. فبالتالي بيحذر جبريل الجوب، وانا اتفق معه في هذا، انه اذا رحنا منقسمين بدنا ننتج نظام سياسي منقسم، وهذا يؤدي الى قيادة في غزة. اليوم في توافق بين تيار الاصلاح بقيادة محمد دحلان وحركة حماس والجهاد الإسلامي، وإلى حد ما يعني اليسار اللي في غزة بتقبله، رح ينشأ عندنا مركز قيادة في غزة، وبتصير في عندنا قيادتين للشعب الفلسطيني، واحدة في غزة واحدة في الضفة، واللي في غزة تعمل مع مجلس السلام لأنها وافقت، وهنالك خطة 15 نقطة اللي وافقت عليها حماس مع خطة ميلادينوف اللي فيها حماس رح تخرج من الحكم وراح تسلم الأسلحة الثقيلة للجنة إدارة غزة، لجنة التكنوقراط، وحددوا هاي الأسلحة بالأنفاق وبورش العمل وبمخازن السلاح. فإذا ما درى ذلك، إذا راح يكون في عندنا واقع جديد وقيادة جديدة بغزة مدعومة من مجلس السلام الدولي، وهذا خطير على القضية الفلسطينية، إنه قيادة في غزة بترتب شؤون قطاع غزة وبتطبق الخطة في غزة وبدها تطبق خطة إعادة الإعمار. وفي الضفة الغربية عندنا وضع مختلف، وضع ضم، يعني وضع ضم وإبادة سياسية محول الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، وشفنا تحذيرات الملك عبد الله من ذلك. فلذلك السبب الأول هو الانتخابات. يعني طبعا هنالك في فتح من يريد أن يؤدي لأسباب أخرى. جبريل الجوب يقول إذا ذهبنا إلى انتخابات ونحن منقسمون سننتج عندنا نظام سياسي منقسم من أول يوم، من قبل ما يكون الفتح جاهز ولا مش جاهز. هاي للأمانة بنحكيها عن جبريل الجوب. هناك بفتح من يقول إنه وضعنا غير جاهز، لأنه إحنا كان لازم نوحد الحركة، نجيب التيار ثبت بأنه قوة سياسية في غزة، معروف بأنه الشعب الفلسطيني في كل مرحلة عنده أولويات. اليوم الأولويات في غزة كانت المية، مش السلاح، بدها مية وما بدها تقاتل لأنها تتعرض لإبادة، بدها وقف إطلاق النار وبدها المية. جاء التيار بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، أقامت الإمارات محطة لتحلية المياه في رفح المصرية بعيدة 6 كيلومتر عن قطاع غزة، وخلال شهرين جابت المعدات وركبتها ومدت في 6 كيلومتر في الأراضي المصرية و6 كيلومتر في الأراضي الفلسطينية في غزة، ووصلت للناس المياه. وهناك 5 محطات تحلية كمان في غزة اليوم محلية.
0: امبارح كان معنا ضيف الأستاذ سامر عنبتاوي، حكى جملة، قال الناس تبحث عن صندوق الطعام وليس عن صندوق الاقتراع.
2: هذا صحيح. فبالتالي هذا زاد شعبية دحلان، هي اللي قدمت هاي المساعدات الإمارات العربية المتحدة، الفارس الشهم رقم 1 و2 و3. هاي الحملات ومحطات التحلية كلفت الإمارات 3 مليار دولار. هذه عملت شعبية كثير للسيد أبو فادي محمد دحلان في غزة. ففتح هذا تحدي أمام فتح، تحدي كبير، فلأنه ومصر تطالب بوحدة فتح، عودة التيار إلى فتح. فبالتالي فتح بحاجة لتوحيد قواها. ثانيا، هنالك وزير الأسرة السابق قدورة فارس يشكل كتلة، وهو غاضب من نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح، والكتلة هذه كتلة مهمة فيها كوادر أساسية في حركة فتح، فيها عصا قراقع وفيها عصام أبو بكر وفيها أنس الأسطى وفيها عدد من الكوادر، وربما تكون فدوى البرغوثي فيها باحتمال كبير تكون في داخل هاي القائمة، وربما يكون جهاز حرب أيضا فيها احتمال كبير في حوار معه لسه ما انتهت القائمة. لكن فبالتالي
0: لا شك أسماء وازنة، أسماء وازنة لا أجامل.
2: بالتأكيد. فبالتالي نعم كتلة قدرة فارس مهم. فتح يعني بحاجة لتوحيد قواه، وفتح يعني لأنه النظام السياسي ابتلع جزء كبير من الحركة، هذا له نتائج على واحد. فبالتأكيد يعني هنالك من لديه دافع سياسي للتأجيل اللي هو جبريل الجوب، يريد حوار وطني، وهو قاد الحوار الوطني بعام 2021 ونجح فيه، ويريد أن يقود الحوار الوطني كما قاده في العام 2021 وينجح فيه مع الفصائل حتى تكون نظام سياسي واحد مقبول دوليا. عنده رؤية استراتيجية جبريل. لا في ناس في فتح لا، لأنهم مش جاهزين، بقول لك أنا بدي أروح على نظام سياسي بغير موازين القوى. بيجين دحلان 17% ماخذ حسب استطلاعات الرأي، في غزة 25% دحلان بأخذ الأصوات، هاي استطلاعات الرأي. دحلان مع حماس ومع الجهاد الإسلامي بأخذوا نسبة كمان كبيرة. فبالتالي بتصير عندك تغيير في موازين القوى، النظام هذا بصير متنوع. أنا كنت بتمنى أشوف الانتخابات وأشوف التنوع طبعا كمراقب، لكن تعرف في ناس في النظام السياسي ما بدهم هذا التنوع الكبير، يعني يكون يفقدوا جزء كبير لصالح قوى المعارضة، والبعض له يعني لأنه هو يريد أن يبقى يعني متحكم بالنظام، والبعض الآخر يريد يعني سياسيا يتجنب هذا. إنه في ناس بكرة في عندهم قلق إنه إذا والله دخلت القوى اللي مثل حماس والجهاد الإسلامي وممثلين إلهم في النظام السياسي بكرة في الضفة الغربية إسرائيل تقصف البرلمان. وعندهم مش اليوم هذه حكومة
0: مش شايف حدا قدامها. سؤال المليون أستاذ محمد دراغمي، سؤال المليون، رأيك الشخصي في انتخابات؟
2: رأيي الشخصي أنا صرت بميل بدرجة كبيرة للتأجيل، لأنه كمان حركة حماس لديها تحديات. حركة حماس اليوم في الضفة عندها مشكلة كبيرة، أي واحد بيقول لا إله إلا الله بنحبس.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: فأنا ما أتحملش النتائج. إذا بنجيب يعني مثلا بدي أقول لك ذكر في الحوار بين دحلان وبين حركة حماس بدهم يشكلوا قائمة، اتفقوا على تشكيل قائمة، ذكر شخص في نابلس.
0: أها بلاش تحكي، بلاش نحبس. تحت لا وحكي لي.
2: هو نفسه اتصل فيهم كلهم، اللي بيجيب اسمي بدي اكسر اجره.
0: لا لا بدي اقص لسانه، بدي اقص لسانه.
2: كلهم اللي بيجيب سيرتي في كمرشح
0: بدي اقص لسانه،
2: لانه ببساطه شديده بتذكروا اسمي مرشح انا بروح على السجن. فحركه حماس عندها مشكله كبيره. ولا واحد قبل فتره كان في عرس لابن احد نواب حماس السابقين في التشريع السابق وهو قريبي وانا انعزمت، فلقيتهم كلهم من الشيخ حسن يوسف لكلهم
0: لا كله خير.
2: يا شباب بكون ترشحوا، قال انت اطلع من العرس اذا بدك تجيب سيرة الترشح، انا ما له علاقه فيك لانه بدك تحبسنا. فقال لهم طيب يا عم خلص.
0: فحماس ما رايح الله يسامحك على العرس تجيب اخبار يا رجل.
2: انا ما هاي بتصير
0: صحيح. فرصه
2: لا

0: مع التجار، لأنه بيستفيدوا من بعض، الصحفيين مع السياسيين ومع الصحفيين حتى يستفيدوا من بعض. فوين ما منروح بنلم أخبار يا
1: أخبار. الله يسعد صباحك، يومك سعيد يا أستاذ، وسعيدين جدا بهالمداخلات اللطيفة الجميلة اللي كلها معلومات إن شاء الله وانعكاسات إيجابية. يومك سعيد أستاذ محمد
0: درامي،
1: أهلا بك، يومك سعيد. يعني لا شك ملف مرعب وتفاصيل كثيرة، وفيها صراحة اليوم صار اللعب على المكشوف، واضح في توجهات، ناس بدها تأجل لأنها مش جاهزة، نقطة وسطر جديد ما نلف ولا ندور، ناس بدها تأجل على أمل إنه يكون في تقارب، ناس كذا مش مبين الفلسطيني. السيناريوهات اللي جاية حقيقة مش واضحة. أنا بنظري الشخصي الحكومة الإسرائيلية القادمة مين ما كانت تكون، هدول بيختلفوا عنا، مش بيجي واحد وبيقلب الطاولة، بيجي واحد وبينفذ السياسات اللي قبله أو ما تم الإجماع عليه برؤيته، لكن مش بيجي بغير كل الطاقم ببلش من الصفر، إلا إن كان في انقلاب جذري داخل الحكومة الإسرائيلية. حتى رئيس المعارضة الإسرائيلية بقول أنا مع بقاء 80% من المستوطنين في الضفة الغربية، فبدناش نلف وندور في هذا الموضوع. فصائل تانية مش جاهزة، فصائل ثالثة مثل ما لك جاهزة بس خايفة، ناس رابعة بقول لك طبش فيه، يعني حالتنا لا يعلم فيها إلا الله. أنا من يومين كتبت بوست على الفيس، كتبت بالكم اللي بدهم إياه الخواجات، هيك بقولوا اللي بدهم إياه، اللي بده إياه الخواجات بمشي، بلاش يقولوا لي لا يجري في ملك الله إلا ما أراد الله، يعني إحنا لا سمح الله كفرنا عادي، شو المشكلة؟ إحنا بنحكي شيء سياسي. للأسف للأسف للأسف حقيقة وصدقا كثير من الأمور اللي يريدها الخواجات، مين ما بدك تعرف الخواجات خرفهم، هو اللي بيمشي عماله، هو اللي بيمشي، ممكن تكون إرادة ربنا من خلالهم، يعني بدهاش الشغلة كثير من الأمور، إحنا بنحكي سياسة. للأسف إحنا مرات لا نكون أصحاب قرار، شو بدهم بيصير، بدهم انتخابات بتمشي، بدهم مش انتخابات بتمشيش، بدهم كذا بتمشي، قالك بدك تعمل انتخابات وما بدهم مش بيخربها بكل سهولة، ودخل بيقتحم له مركز اقتراع وتفضل خلاص عيدت كل سنة وانت سالم، بدخلش على غزة الصناديق والأحبار مش عارف كذا كذا. بالمحصلة احنا معادلتنا معقدة، معقدة جدا، هذا مش كلام ياسين، هذا كلام واقع. اللي يفكر بده يبيعنا مراجل وبده يبيعنا نظريات جاهزين، فيش عندنا مشكلة، بس زئنا وسمعنا كتير، الناس اليوم عايشة الواقع، بدها تأكل وتشرب، لكن برضو مش غلط يكون في عندنا نظام سياسي يحمي على الأقل الحقوق المدنية، يعزز الحريات، لعل وعسى يكون في عندنا رؤية أفضل لقدام. ما تعليقك أبو عمر؟
2: بتعرف ممكن الواحد إذا بده ينتقد بعض الناس اللي دوما بيكونوا متشددين بموقفهم، ممكن الواحد يقول لك إن الزلمة بدأ يغرد خارج السرب أو الناس بحب ينتقدنا، لكن أنا دوما بحب أركز على شغلي إنه دوما الإنسان والله خلقنا بنفكر، والتفكير بخليك أنت تبدع بالتفكير، يكون عندك نظرات استشرافية للمستقبل، بالتالي أنك أنت بتكون حبيس حزب معين ولا نظرية معينة، هذا خطأ جدا، خطأ جدا. خلي الإنسان يكون عنده انفتاح بالتفكير وبالاستطلاع وبالتحليل، هذا جانب. بدرجع على أيضا ما ذكره زميلنا محمد، هو مزبوط أعطاك بعض الأجوبة لبعض الأمور، ولكن بصراحة إحنا الآن سياسيا الحالة ضبابية، يعني ممكن الآن بعد ساعتين نكون تم تأجيل الانتخابات، وممكن نقول الان فتح بعد ساعتين قدمت قائمه الانتخابيه، وارد جدا. هذا بيجعلنا انه احنا طبيعه الوضع الضبابي اللي احنا فيه بيكون بيجعل هذه الامور وارده، لكل السيناريوهات وارده، لكن ممكن فتح تقدم قائمتها وكل القوائم الانتخابات وقبل بساعه بلحظه يصير في ظرف معين يتم تاجيل الانتخابات، وهذا وارد. هلا مين يقرر ومين ياجل، بالتالي قد يكون في اكثر من جهه في هذا الموضوع، بالتالي طبيعه وضعنا الفلسطيني بيجعلنا دوما في الجانب التحليلي، يعني احنا نعمل سيناريوهات متعدده، يعني حتى بسموه بعض المحللين تقدير موقف، اذا صار كذا بصير كذا، اذا صار كذا بصير كذا، هذا امر طبيعي في العالم السياسي، هو ما في واحد زائد واحد يساوي اثنين، هو في عندنا تقديرات ثانيه في هذا المجال. الجانب اخر، خلي البعض دائما ينظر للمصلحه العامه اكثر من المصلحه الحزبيه والشخصيه، خاصه في وضعنا الحالي، يعني الموضوع الان انا بدرش حالي للانتخابات، احنا حصتنا 8 بنابلس ولا 10 ولا 15، هذا الامر بصراحه في ظل الظرف الراهن الاصل يتراجع شوي، يعني انا والله لازم اكون مخيم عسكر ولا قريه رجيب لها حصه في الانتخابات، داخل فتح ولا داخل حماس احنا بدنا حصه، اذا بدنا نحكي على المحاصصه والجانب الجغرافي مش حل لحد، احنا الان في هم كبير جدا، بالتالي خلي الناس يغلبوا يعني المصلحه العامه على مصالح فئويه وجغرافيه وطائفيه وحزبيه في هذا الموضوع.
1: نعم، هذا الامر اللي احنا نسعى دوما انه توصل الرساله. في عندنا اكثر من تعليق، اخونا وزميلنا العزيز الاستاذ عبد الرحيم قوصيني بيقول صباح الخير، راي متقدم ومليء بالمعلومات.

0: المعلومات والتحليل القيم من الزميل محمد رغم تحية لكم جميعا. أبو أسيد دكتور غسان المصري صباح الأمل بالإجماع الوطني، الوحدة الوطنية حصانة وضمانة لاسترداد حقوقنا الوطنية لعل وعسى. علام مستتي أبو إبراهيم يا عمي بتطحن مي، منطحن مي، منطحن مي لعل وعسى. يعني أنا مؤمن بجملة بتقول أو مثل بيقول اللي في قاع الطنجرة بطوله المغرفة أو بهالمعنى. هاي اللي عنا، هاي اللي عنا، ما نلف وندور. هل ممكن يكون أحسن؟ طبعا ممكن يكون أحسن، طبعا ممكن يكون أحسن وبكتير كمان وبكتير. التكلس السياسي عند البعض وإصراره على البقاء يا لعيب يا خريب هو اللي وصلنا لهاي المرحلة، هو اللي وصلنا لهاي المرحلة. وبرضه للأسف العنادة والتناحى، البرامج السياسية المتناقضة تستغرب يعني لهالدرجة. ما في كان طيلة هالسنوات حقيقة الرؤية جامعة، كل حدا بده يقعد على الكرسي وكل حدا. طب مين اللي بدفع الثمن؟ أيوه الأقصى اللي بدفع الثمن والأسرى اللي بدفع الثمن وغزة والضفة والثمانية وأربعين والقضية برمتها هي اللي بتدفع الثمن، ما نتخوت على بعض. والأثمان مرعبة يا إخواننا، والثمن القادم ممكن يكون أسوأ وأصعب. يعني بعض التحليلات رايحة باتجاه حقيقة في حال عودة هاي الحكومة الإسرائيلية إلى شيء كتير صعب. يعني الناس بتقولك مش حكم ذاتي، مش حكم ذاتي، إدارة محلية. يعني بعض الناس مبارح، والله العظيم مبارح، أحد الأشخاص قال إحنا رايحين باتجاه إدارة محلية، بلديات، نقطة وسطر جديد، حلم الدولة وحلم 67 وحلم 48 وفلسطين من البحر النهر. تبخر تبخر، روح اسألوا المكاتب السياحة والسفر الهجرة قديه. أقول لكم الإخواننا في الطوائف المسيحية، من يومين بقرأ في تقرير عادينه برضو زملاء صحفيين بيحكوا عن 1% بقي في فلسطين مسيحيين، بلد المسيح فلسطين 1%، مش قادرين يضلوا الشباب. أهلنا في 48 بسبب الجرائم القتل. أنا برضو بحكي مع ناس هناك قالوا لي إحنا أولادنا سفرناهم، أولادنا سفرناهم. ما مش مشكلة مرعبة، انزل على البلد واسأل الناس. الناس بس همها فعلا مش لاقي تاكل، مش لاقي تشرب، مش لاقي تتعالج. شوف المناشدات لما بينفتح باب للمناشدات، تسمع في قصص عمره ما أنزل الله بها من سلطان. قد ما الناس مش لاقية. بطلنا اليوم نحكي عن والله أجرة دار وبنزين وسولار، صارت إشي مرعب. حياة في ناس مش لاقية تاكل، الناس مش لاقية تاكل. بالمقابل مصاريف ومواكب وناس عايشة مثل ما برضو محمد درغمي كاتب من فترة، في عالمين موازيين. إحنا نعيش في عالمين موازيين، الله المستعان. يوسف الزمار بقول الحاسس، أنا حاسس إنه رح يصير اللي رح يصير، بس كله عشان تتكشف أوراق ونعرف مين مع مين، وبعدها تتأجل انتخابات، وبهيك بيكونوا يعرفوا مين معهم ومين مين عليهم. ما هي رؤية، والبعض أيضا بيحكي عنها. برضو فاتني في الاجتماعيات، بذكرنا صديقنا العزيز عبد الرحمن الجمال، بصبح عليك أبو عمر، وفاة زوجة الأستاذ عادل جابر أبو عمر، الدفن اليوم في مسقط رأسه في قريوت، وبيت الأجر اليوم في قريوت، وبكرة والأربعة في المعاجين قاعة إسكان الجامعة. إنا لله وإنا إليه راجعون، عزائنا الحار للعائلة الكريمة. نعم، سكروا عين سينيا بالاتجاهين وعطارة بالاتجاهين، قهر وإذلال الناس. فتحت دخول عين سينيا حاليا ضغط الناس من الدخول إلى رام الله، الآن دخلنا إلى رام الله. شكرا، هذا أخونا نظمي قناديل أول بول. امبارح في عنا صديق كنا سهرانين بدي يطلع رام الله، مضطر دخل على كل الجروبات وإحنا قاعدين مش فاضينا، بيكتب بكبس بكبس بكبس، شو في مالك؟ بده يطلع رام الله، عنده مضطر يعني صار له 20 سنة بروح وبيجي. قال لي أصعب من هالأيام ما شفت، كان يحكي واصحابه يبعثوا له فيديوهات للناس اللي طالعه من رام الله. هذه الساعه حوالي 10 بالليل لساتها بتطلع ولسه الحواجز. فاذلال وقهر لا يعلم فيه الا الله. بس الحواجز اللي في محيط نابلس حسب معلوماتنا سالكي،
1: نعم
0: حسب معلوماتنا اخونا عمر نوفل يسعد صباحك، دير شرف، وايضا فادي زقزوق صباح الخير، ايضا الحواجز سالكي. عبود عبد الحق بيسأل يعني لو صارت انتخابات بتنحل مشاكلنا؟ طبعا على الفاضي، لا حول. نعم، ناس فقد الأمل، ما نتخوت. صباح الخير لك توح الشامي، صباح الخير برضو نظم قناديله مرة تانية، صباح الخير. وأبو سيف أستاذ أيمن الشكعي سعد صباحك، المحامي سعد سنين صباح الخير، أخونا محمد كمال أيضا صباح الخير، أبو نسيم محمود استيتية، كايد أبو الريش صباح الخير، باسل الحدادي أيضا، هاني سنوبر، صباح الخير لسعدي عواد محمد زهران حسونة، بقول ورح نعيد السنين مثل ما هي ولن يتغير شيء ما لم نغير ما في أنفسنا. ربيع ششتري صباح الخير، مهندس يزن جبر والأستاذ المحامي أسامة مقبول، أبو عماد أستاذ زاهر الششتري، أستاذ غازي عنتري، شيخ ياسر منصور، شيخ أخونا بشار أسمة، أسماء إشحادة، شادي حنون، ضحى أبزنت، دكتور ماهر أبزنت، سوسن باكير وبقية الأخوة المعلقين الكرام. في موضوع مشكلتي بحكي بعد ما الطلاب يفوتوا على مدارسهم، موضوع الكتب، بس يعني ما في كتب، ما في كتب للآن. مشكلة هاي كتير عويصة، وللأسف الوزارة يعني ما بعرف شو قادرة تعمل أو مش عارف شو بتعمل بالنسبة للكتب. ما زالت كثير، يعني هي دخلنا في شهر الثاني يا أخوانا، بستة الشهر، ستة عشرة بنصير شهر كامل أنها، ودخلنا في الشهر الثاني للأسف ما في كتب. الموضوع تفضل دكتور.
1: امبارح كان في اجتماع لجان الخدمات في وكالة الغوث مع مديرة الوكالة في شمال الضفة الغربية، طبعا بوجود مدير التعليم أيضا بالوكالة ومدير الصحة، وتحدثوا أيضا عن إشكاليات التعليم والصحة أيضا والخدمات المقدمة لأبناء المخيمات في منطقة شمال الضفة الغربية وبالذات في نابلس. طبعا في إشكالية الآن إحنا بدنا نشعر فيها حتى كأولياء أمور، لما يتحول التعليم الآن بمدارس الوكالة لأربعة أيام دوام من سبعة، يعني هذا إحنا بالنسبة لنا بنعتبر إشكالية، لأنه إحنا معروف على مدار أكثر من 70 سنة إنه التعليم في الوكالة كان من أقوى.
0: صحيح.
1: يعني كان صحيح. تأسيس الطالب وياما خرجي الوكالة سواء كانوا في الجامعات الفلسطينية أو حتى في معاهد وجامعات الوكالة، لما يطلعوا دول الخليج كانوا من أفضل الناس اللي علموا دول الخليج في التعليم بالذات. بالتالي إنه أنت تحول التعليم أربعة أيام تقلص، هذا إشكالية. ولسه في إشي قد يكون أخطر من ذلك، وهذا كلام الآن بتسرب، إنه ممكن الوكالة نفرض عليها فقط تدرس أربع مواد بس. أربع مواد، يعني المواد أساسية. طب هذا الكلام يعني ممكن مش بس إنه نفقد أيدي عاملة بمؤسسات الوكالة، يعني أنت كيف بدي يصير فارق بين طالب الوكالة لما يدرس 9 سنوات ويروح على الحكومة وماخذ بس أربع مواد
0: هاي
1: الأساسيات بس. هذا يعني بيكون فيش تكافؤ. إن شاء الله يكون هذا الخبر مش صحيح، بس هذا الموضوع بيعطي انطباع إنه الآن حتى في مدارس الوكالة أو مؤسسات اللاجئين في إشكالية في موضوع التعليم والصحة. وإن شاء الله الآن لجان الخدمات بتعمل دور كبير جدا وبتضغط ومن خلال لقاءاتها على أساس أن العودة على الأقل لوضع اللي كان سابقاً.
0: نعم هذا موضوع الوكالة موضوع مهم يا أخواننا. نعم. ما تستهينوا فيه. قبل ما نأخذ ضيفنا في ملاحظتين سريعات. الأزمة الدائمة هي أسامة الخليلي، صباح الخير، بقولوا بعدين يا أخ سامر في الأزمة على دوار تونس حسب كلامه، بقول لي آسف أحكي هالكلمة، مقرفة جداً، أزمة مش طبيعية على كل يوم هيك دوار تونس. هاي ملاحظة إن شاء الله رب العالمين. وبرضه معلش بفاتني أرد أقرأ امبارح واليوم بذكرنا أخونا إياد النعنع، شكرا لك، إنه بيت أجر المرحومة ازدهار يعيش للرجال في ديوان آل يعيش وللنساء في منزل فقيدة في الجبل الشمالي شارع الأرصاد. والنقطة الثالثة يا إخواننا موضوع العيادة، العيادات الصحية، العيادة الغربية تحديدا، يبدو في يعني في تركيز على موضوع العيادة الغربية اللي بشارع الشويترة. في قرار رسمي بنقل عيادة الجلدية، يعني الناس اللي بدهم يتعالجوا جلدية للمخفية، وهذا الاشي كثير من الناس معترضين عليه وعماله بدرسوا حلول، درس او يطرح او ممكن يكون اذا حدا بيسمعنا وبحب يتدخل اتحاد الجمعيات الخيرية قريب جدا على العيادة الغربية، وقيل انه البناية كبيرة انا ما زرتها، فممكن حدا يتدخل لاقناع القائمين على هاي الجمعية باتحاد الجمعيات اذا في عندهم قاعة، في عندهم طابق تاني فاضي، في عندهم كذا، ممكن استغلاله لفترة معينة. او سمعت انه ديوان الانصاري، الاخوة في حركة فتح في المنطقة هناك مقترحين على وزارة الصحة ديوان الانصاري لإعادة ترتيبه وتقسيمه بحيث انه يصلح، لانه مساحته كتير كبيرة، وممكن يكون حتى العيادة، عيادة المركزية تبعت التطعيم تنتقل لهناك في وسط في نص البلد يعني، وسهل وبيقدر أي حدا يوصله سواء اللي بروح الغربية أو عيادة التطعيم. أظن الأنصاري مكان جيد، يعني أتمنى إنه يكون حل موضوع الصحة، لأنه مثل ما قلنا دكتور أمين حكى عن التعليم وأنا بحكي عن الصحة، والأستاذ جهاد الوسطامي اللي حكي لنا عن السير. صباح الخير.
2: صباح النور
0: سامة، كيف أصبحت أستاذ جهاد؟
2: الله يسعدك،
0: يومك سعيد إن شاء الله.
2: احنا وياكم والمستمعين ان شاء الله رب العالمين.
0: الله يسعد اوقاتك، تحيه طيبه لك. يعني كان لكم اجتماع مع وزاره المواصلات والنقل؟
2: نعم طبعا. اول شيء يسعد صباحك، بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحك صباح الجمهور. طبعا الاجتماع كان رائع وكان فتح باب التواصل المباشر بين النقابة ومديرية سير نابلس ومناقشة التحديات والملاحظات اللي كانت بتهم أو اللي كانت بتستفيد من قبل المدارس بشكل عملي ومباشر. تم طرح عدد من المطالب والقضايا المهنية، الحمد لله تم التواصل إلى تفاهمات مشتركة تسهم في تنظيم العمل خلينا نقول وتسهيل الإجراءات وتحسين التعاون مع المديرية. والحمد لله تم برضو هاي الأمور اللي خلينا نقول تخدم أصحاب مدارس تعليم السواء والمدربين والطلاب على سواء كلهم، هيك بيكون الأمور إن شاء الله كان النجاح باهر في هذا الاجتماع.
0: إيش الدوافع أولا وراء الاجتماع؟
2: هلا احنا في امور كانت يعني خلينا نقول تحديات لمهنة تدريب السواقة والتفاهمات اللي كانت بيننا وبين مديرية سير نابلس اللي هي تنظيم المهنة، وضع آلية واضحة خلينا نقول للعمل، الإجراءات المتعلقة بأمور التدريب والفحص العملي، إجراءات خلينا نقول يعني خلينا نقول مع أصحاب المدارس والمدربين في سير العمل اليومي، الحاجة لتحسين التواصل والتنسيق المستمر بين مدارس تعليم السياقة ومديرية السير، بحث آلية التعامل خلينا نقول مع هذه القضايا بما يحقق العدالة وينظم العمل ويحافظ على مصلحة الطالب والمدرسة والمدرب.
0: نعم أستاذ جهاد، يجوز المدارس السواقة عندها كتير ملاحظات. أولا القوانين اللي يعني كل مرة بيجيكم تعليمات جديدة، ثانيا ترخيص بعض المدارس وهل السوق بحاجة إلها ولا لا، ودخول بعض المدارس من خارج المدينة على المدينة، عندكم برضو موضوع الترخيص المالي والرسوم، عندكم الشوارع ومنطقة التدريب في المنطقة الشرقية، عندكم كتير أمور بدكم إياها.
2: طبعا سيد سامر إحنا هلأ يعني خلينا نقول مبدئيا طرحنا الموضوع المنطقة تبع التدريب وإيش محتاجها هاي المنطقة، وتم التواصل مع مدير مديرية سير نابلس السيد إياد السيادة، وتم التواصل مع مسؤول لجنة السير اللي ممثل في وزارة النقل والمواصلات مع البلدية على أساس وضع آلية ووضع إشارات، مع العلم إنه إجت لجان من قبل البلدية وتابعنا إحنا وياهم وتم الاتفاق على وضع إشارات ما يعادل من 30 إلى 40 إشارة. بس للأسف الشديد لغاية هلا فيش إشي تنفيذي على الواقع، يعني كله خطط مستقبلية، خطط طيب بنيجي بنعمل، بس للأسف الشديد أنت بتعرف يا سيد سامر قديش المنطقة الشرقية مهمشة في هاي الأمور، فما بالك لما بيكون منطقة بتأهل خلينا نقول السواقين، بتأهل الطلاب اللي لازم يتعلموا على كل شيء، على الإشارات، على التصرف في المفترقات، على إعطاء حق أولوية على، بس للأسف الشديد خلينا نحكي ممكن الظروف الراهنة تبعت البلدية، ممكن الظروف اللي موجودة حاليا ما عمالها بتساعد لإنشاء مكان خلينا نقول يعني يصلح لهاي الأمور اللي هو تعليم السياقة.
0: نعم. طب ترتيبات المنطقة، منطقة السواقة نفسها، يعني شو الموانع إنه كل مرة بتطلبوا وبترفعوا مش عمالها بتنحل، يعني المشكلة وين؟ وأكون صريح أكثر، أنا بعرف إنه للأسف بعض الإشارات بتم كسرها وسرقتها.
2: نعم، هاي من إحدى الأسباب إن للأسف الشديد قد ما بنحاول يعني آخر لقاء كان بيننا وبين البلدية خلينا نقول من فترة شهر ونص، إجت لجنة من البلدية بارك الله فيهم وأحطينا قعدنا في هالسيارة وطلعنا في هالسيارة ولفينا، وكانت من عنا برضو في لجنة من قبل نقابة أصحاب مدارس وتابعوا معاهم على أساس وين وضع الآلية وين وضع الإشارات وشو بلزم في هاي الإشارات وشو بلزم على التخطيط وكل هاي الأمور. تم وعد رسمي من قبل هاي اللجنة اللي تابعة لبلدية نابلس إنه في القريب العاجل يتم هذا الحكي، بس للأسف الشديد لغاية هلأ ما شفناش أي إشي. ولما منيجي نراجع سيد سامر اليوم بكرة وإن شاء الله بالقريب العاشر، هلأ إحنا عاذرين البلدية بس في المقابل صدقا يعني هاي المنطقة محتاجة لاهتمام أكثر من اللي هي فيه، خاصة إنه مثل ما حكيت لك هاي المنطقة هي اللي بتأهل السواقين اللي عمالهم هلأ حاليا بتسوقوا على شوارعنا وعندهم المسؤولية التامة في التصرف عند هاي الأمور. نأمل من الله إذا كانوا سامعيننا هلأ إنه الاهتمام شوي وياخذوا هاي المنطقة بعين الاعتبار، لأنه تبقى يعني هاي المنطقة مهمة جدا.
0: نعم.
2: لا لا لا لا شغلتنا أو لا تعليم قيادة السيارة.
0: التعليقات راحت باتجاه تاني، بيسألوك عن مين اللي بيحدد سعر ساعة التدريب يا أستاذ جهاد؟
2: فيبي احنا آخر وقت تم التنسيق بيننا وبين وزارة النقل والمواصلات، تم التنسيق على آلية معينة اللي هو بالنسبة لتكلفة سعر الدرس، وكان من قبل وزارة النقل والمواصلات خمس وزارات في هذا الحكي، كان في عندنا وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، وزارة المواصلات، وزارة الإحصاء، وعملوا دراسة تامة في هذا الموضوع، وعلى بنا إنه إن شاء الله رب العالمين يضل الوضع على ما هو عليه، لأنه هيك شايف سيد سامر إحنا كل شهر تقريبا في عندنا ارتفاع في أسعار المحروقات.
0: صحيح.
2: في عندنا ارتفاع في التكلفة التشغيلية تبعت الدرس، عفوا لأنه أنت بتعرف إنه الدرس في عنده مش كلور لحالها عدم مؤاخذة أو بنزين، في عندك أمور كثيرة، عندك صيانة، غيار زيت، إيجارات، موظفين ولا آخره. فإحنا إن شاء الله رب العالمين إنه نكون يعني عند حسن الظن في هذا السعر اللي موجود حاليا.
0: وبدنا منك وعد إن شاء الله للقاء أوسع لما تنحل بعض الملاحظات حتى نحكي عنها إن شاء الله.
2: إحنا جاهزين، بس بالنهاية معلش تحملني بدي أتقدم بالشكر فعلا لمدير مديرية سير نابلس عندنا السيد إياد زيادة، ولرئيس الصاحفين سيد أحمد السويدان، ولمدير المدارس سيد محمد الظاهر، وجميع الإخوة الصاحفين اللي شاركونا هذا اللقاء، وفعلا يعني احنا من ثمن جهدهم وحضورهم وتعاونهم وحرصهم على الاجتماع على الملاحظات ومطالب اصحاب مدارس تعليم السواقه، ونتمنى يعني من الله ان تستمر هذا التعاون والتنسيق بما يخدم المهنه وينظم العمل ويحقق المصلحه المشتركه للجميع
0: باذن الله.
2: يوم اتوجه بالشكر فعلا لكل من ساهم في هذا اللقاء، ونامل ان تكون هذه الخطوه يعني بداية من اللقاء من اللقاءات والتفاهمات والتعاون بين النقابة ومديرية سير نابلس. شكرا لك سيد سامر،
0: يومك سعيد، تحياتي
2: على الاستضافة، وأنا متشكر لك وللمستمعين، ويعطيك ألف عافية.
0: تحياتي، يومك سعيد، شكرا لك، أهلا بك. أهلا.

موضوع احد يعني حساب على اللايف بقول سمعنا الجلدية رح تنتقل للمخفي يوم الاربعاء. والله انا بعرف انه رح يكون في نقل، لكن برجع بقول لعل وعسى قبل قرار النقل يكون في اجراءات لايجاد مكان بديل. في عندي كمان معلومة انه الخميس ان شاء الله رح يتم فتح عيادة اورام وامراض الدم في المستشفى الميداني الاردني. ان شاء الله تكون معلومة دقيقة وصحيحة، وهي يعني لا شك رح يكون نقطة ممتازة وتخفف الضغط على المستشفيات اللي بتهتم بهاي الأمراض. الله يشافيهم ويعافيهم، اللهم أمين يا رب العالمين.

0: نعم. في تعليق يسعد صباحك أخ سامر إسراء عمر، عندي سؤال إذا ممكن حدا يجاوبني عليه. سارية علم فلسطين اللي كانت موجودة بسمن أبلس ليش شالوها؟ بطل في علم، بالمقابل علم الكيان واضح وكبير على المستوطنة الجديدة. والله أنا ما عندي جواب يا إسراء، حقيقة ما عندي. أما إن حدا في عنده جواب أين سارية العلم راحت يا ريت تجاوبنا. شكرا على سؤالك. طب في دقيقة واحدة أو دقيقتين قبل الفاصل معنا الأستاذ باسل كتاني، وهو أحد القائمين على فعالية مميزة رح تكون يوم السبت الجاي، وإن شاء الله أنا والدكتور أمير رح نكون في الفريق الإعلامي. موضوع العرس الفلسطيني أو الزفة الفلسطينية النابلسية. صباح الخير باسل.
1: صباح الخيرات حبيبي أبو العزة، صباح الخير الدكتور، صباح الخير المستمعين.
0: الله يسعد أوقاتك. رح يكون في لقاءات على راديو حياة وعلى كل الإذاعات حتى الناس تعرف تفاصيل أكثر، لكن في هالوقت القصير تفضل.
1: يلا على عجالة، أنت يعني حضرتك أبو العز والدكتور أمين مش رح تكونوا من الفريق الإعلامي، أنتوا ستقودوا الحركة الإعلامية إن شاء الله رب العالمين لإنجاح هذا العرس اللطيف الجميل الذي سيحيي في الناس سمة وشكل ولون العرس الفلسطيني كيف كان سابقا وقديما. سيكون هناك العديد والكثير من الشباب الذين يرتدون الدين الفلسطيني التراثي وكذلك الصبايا، وزفة ستنطلق في أزقة وشوارع البلد القديمة تنتهي في خان الوكالة. حدث جميل يحق لنا أن نفرح به إن شاء الله، بانتظاركم السبت القادم 13:15 في خان الوكالة إن شاء الله رب العالمين.
0: كيف الخط السير بده يكون؟
1: زفة الدجاج ستخرج من حمام الشفاء بشارع النصر نزولا من سوق البصل إلى سوق الحدادين وصولا إلى خان الوكالة. زفة الصبايا نزولا من نزل تركواز شارع الخضر في شارع النصر نزولا من زاوية التوباني خلف زفة الرجال إلى خان الوكالة إن شاء الله. في خان الوكالة 6 فرق دبكة شعبية رائعة ستقوم بعروضها التي تحيي فينا الأصل القديم إن شاء الله رب العالمين.
0: مين مين هدول يعني مين اللي بده يشارك من الذكور ومن الإناث؟ يعني ناس مختارين ولا أي حدا بينفع يسمع كيل بس توب فلسطيني وينزل؟
1: هذا النشاط كان تطوعي بكل ما تحمل الكلمة معنا. فكان من معنا فرقة دبكة منار جبل النار وهي فرقة صبايا صغار بجننوا ما شاء الله عليهم، فرقة الزيتونة، فرقة مشاعل مخيم عسكر الجديد، وكذلك في فرق راح تكون معنا من خارج مدينة نابلس. هذه الفرق كلياتها حبت انها تكون في هذا اليوم، وكذلك طبعا هو في البداية كانت الست امتياز بعواد بأثوابها الفلسطينية النسائية الرائعة ستكون مشاركة بتقريبا 50 ثوب ستعرض في مدينة نابلس ان شاء الله يوم السبت
0: بإذن الله. بكرة ان شاء الله بنحكي تفاصيل اكثر بإذن الله
1: ان شاء الله.
0: صباحك باسل. شكرا شكرا باسل كتاني احد القائمين على العرس الفلسطيني ان شاء الله السبت القادم في نابلس. نطلع بفاصل.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8:00 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
9: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن كثيرة هي التفاصيل خلال الساعات الماضية، اعتقالات، مداهمات، وكلنا شاف الفيديو اللي ظهر فيه بن غفير وهو بيتحدث مع القائد الأسير حسن سلامة. بدنا نحكي مع زميلنا العزيز لؤي حجازي من قطاع غزة لآخر التطورات الميدانية في ظل ما يعاني القطاع من أحداثه. صباح الخير أخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يسعد أوقاتك. آخر التفاصيل الميدانية،
1: يعني ميدانيا سامر، خلال أقل من 24 ساعة الاحتلال قتل في قطاع غزة 4 فلسطينيين.
0: الله.
1: يعني شهيد بقصف في خان يونس وآخر في مدينة غزة، وأيضا نيران الاحتلال يعني قتلت فلسطينيين 2، الأول أيضا في خان يونس والثاني في منطقة شمال قطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن 4 شهداء خلال أقل من 24 ساعة. وأضف إلى ذلك أنه مدفعية الاحتلال ونيران رشاشات الثقيلة وحتى الزوارق الحربية كانت نشطة خلال الليلة الماضية، وإطلاق نار مكثف خاصة في المناطق الشرقية وعلى سواحل البحر، وبالتالي الاحتلال يطبق فكي الكماشة على أهالي قطاع غزة من الشرق ومن الغرب، إطلاق نار مكثف وعشوائي، وهناك إصابات كثر وصلت المشافي بسبب يعني ما يقوم به الاحتلال من للأسف أصبح بشيء معتاد يعني من جرائم ضد أهالي قطاع غزة. أيضا في الشأن الميداني سامر، الدفاع المدني تحدث أنه بالأمس انتشل جثمان 28 شهيد كانوا تحت أنقاض عدة منازل في منطقة حي الدرج وسط مدينة غزة، وبالتالي يعني نستطيع القول بأنه الدفاع المدني يسابق الزمن ويعمل بشكل واضح جدا خلال الفترة الماضية بانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. طبعا نتحدث عن الأماكن التي يسمح للدفاع المدني التواجد بها والعمل بها، وبالتنسيق مع الصليب الأحمر واللجنة المصرية وعدة مؤسسات دولية، ولكن هناك آلاف الشهداء تحت أنقاض مناطق لا يسمح للدفاع المدني الوصول إليها، حتى اللحظة لا يوجد أي تنسيق للوصول إلى تلك المناطق وانتشال الشهداء. ولكن بالنهاية نتحدث عن عمليات انتشال تجري بشكل يومي وواسع في المناطق التي يسمح للدفاع المدني العمل فيها.
0: نعم، وإحنا نتحدث حول هذا الموضوع، شفنا صور وفيديوهات مرعبة، ما بعرف إذا ذكاء صناعي ولا حقيقية، بس مش بحاجة نعملها بالذكاء الصناعي، لهياكل عظمية يعني كاملة موجودة. من يومين شفت فيديو لثلاث أربع هياكل عظمية، معقول لهالدرجة مرميين كاينين في الشوارع ودابوا تماما وما حدا قادر يوصل لهناك؟
1: شوف، هو أسامة فعليا مش شرط تكون في الشوارع، يعني مثلا زي مربع التاج اللي قبل يومين قال الدفاع المدني بأنه انتشل على مدار حوالي 17 يوم 101 من جثامين. هذه عبارة عن شهداء كانوا تحت طبقات عمارات، يعني ممكن فعلا صحيح الهياكل العظمية تكون كاملة لأن هذول الناس بيكونوا استشهدوا مش شرط من القصف وبالتالي تناثرت أجزاء أجسادهم، لا، هذول ممكن ماتوا إما خنقا أو من الجوع بعد فترات طويلة تحت وجودهم تحت طبقات، فبالتالي تيجي الهيكل العظمي يعني مجزرة التاج صارت في أول الحرب، يعني نحكي اليوم على 3 سنين، فبالتالي ممكن توجد هيكل عظمي كامل موجود بيتم انتشاله من يعني طبقات المنازل اللي دمرت على رؤوس ساكنيها في بداية الحرب. أضف إلى ذلك اليوم نتحدث عن يعني هياكل يعني ممكن توجد أصحابها أو تعرف مين أصحابها، ولكن أيضا في هياكل تبخرت أو أجساد تبخرت تماما، يعني مثلا عندما نتحدث عن وجود مثلا زي مثلا تم انتشارهم الشهداء من عائلة أبو شريعة، كنا نتحدث عن 300 شهيد تحت الأنقاض اللي تم انتشالهم 112، وأكثر من 170 شهيد لم يعثر على شيء، يعني ولا حتى على جزء من عظامه، لأنه هذول جزء منهم كانوا في عين القصف وبالتالي تبخرت أجسادهم وعظامهم، وجزء منهم يعني للأسف القوارض وبعض الحيوانات الضالة سحبت عظامهم وجثامينهم، وبالتالي يعني ممكن في بعض الأحيان تجد هيكل عظمي كامل ويعرف هذا الهيكل لمين، وفي بعض الأحيان للأسف لا تستطيع العثور حتى على جزء لبعض الجثامين لأنه فعليا بيكون اكتفى تماما مع عمليات القصف.
0: الأوضاع الميدانية لؤي، الحياة الناس، المي، يعني قبل شوي كان معنا ضيف بقول إنه الإمارات استطاعت إنها توصل 4 أو 5 مضخات مي مثل ما ذكر، أو يعني محطات مي كذا، بتخفف عمالها شوي من الأوضاع.
1: هو موضوع الحياة الإنسانية اليوم في قطاع غزة من صعب إلى أصعب. يمكن الإمارات قبل حوالي عدة أيام سلمت كمان صهاريج مياه، سيارات شاحنات تحمل صهاريج مياه، لأنه الناس اليوم تعتمد في المياه الشرب في قطاع غزة على صهاريج المياه اللي بيتم توزيعها مجانا على الناس. هذا الصهاريج ممكن بيجي لمنطقة معينة كل يومين مرة، كل 3 أيام مرة، يوزع المياه مجانا على أهالي قطاع غزة. نوعية المياه اليوم سامر يعني مش هالجودة، لأنه يعني محطات تحلية المياه لا تعمل بالقدرة المطلوبة وبالتقنية المطلوبة، وبالتالي نوعا ما أول شيء طعم المياه مختلف يعني قليلا على أهالي قطاع غزة. هذا أولا. ثانيا، كمية المحطات المياه ومحطات التحلية غير كافي لعدد السكان الموجود اليوم في قطاع غزة. اليوم تتحدث عن حوالي 2,200,000 نسمة موجودين في بقعة صغيرة جدا. موضوع توفير مياه الشرب لهم أمر صعب جدا، في ظل أنه أول شيء أعداد محطات التحلية محدود، ثانيا الاحتلال يمنع دخول قطع غيار لصيانة بعض المحطات، أضف إلى ذلك التكلفة العالية للكهرباء، طبعا كهرباء المولدات عندما نتحدث عن تشغيل محطات المياه. فبالتالي موضوع توفير مياه الشرب لقطاع غزة أمر ما زال صعب جدا، وفي بعض الأحيان بعض المناطق ممكن يغيب عنها المياه الحلوة اللي هي مياه الشرب أسبوع وعشرة أيام. الناس للأسف ممكن يعني يوصل بها الحال أنه تشرب من مياه غير صالحة للشرب، وهذا ما يفسر الكم الكبير من النزلات المعوية. صحيح. والأمراض وحالات القيء والإسهال الخاصة عند يعني أصحاب المناعة الهشة، صغار السن وكبار السن، خاصة أنه اليوم موضوع الأدوية في قطاع غزة لا يوجد. فبالتالي دائما موضوع المياه هو موضوع أزمة يعني عامة على كل أهالي قطاع غزة، هذا شيء متفق عليه. يعني ممكن تجد عيلة عندها مشكلة في الكهرباء، عندها مشكلة عيلة ثانية في موضوع التعليم، في موضوع الغذاء، ولكن الشيء المشترك بين أهالي قطاع غزة هو موضوع توفر المياه. تجد بعض الناس للأسف بيكون طالع مشواره ومعاه جلن أو قربة ماء، إنه لو صادف سيارة عشان يعبي مي حلوة، وأحيانا بتعبي وبتغلب حالك وفي الأخير تطلع المية مش مي صالحة للشرب، ممكن تكون مية مكروت أو مي يعني مش معالجة بطريقة سليمة. لذلك موضوع المياه ما زال حتى اللحظة يعاني منه أهالي قطاع غزة بشكل كبير جدا. اليوم أيضا عندما نتحدث عن موضوع الأدوية سامر، اليوم حتى اللحظة موضوع الدواء غير متوفر في قطاع غزة. نتحدث اليوم عن حوالي 350,000 مريض ومصاب بأمراض مزمنة في قطاع غزة، عن حوالي 10,000 مريض سرطان للأسف في قطاع غزة، أحدث ولا حرج عن مرضى الكلى حوالي 4,000، جزء كبير منهم ينتظر الموت، لأنه فعليا طابور الموت
0: طويل جدا،
1: أكثر من طابور الدواء في المراكز الصحية. لذلك بتلاقي الموت بتخطف الناس وهو بينتظر على طابور الدواء. للأسف حتى اللحظة ما يدخل الدواء لقطاع غزة بخش فقط للمؤسسات الدولية، مثلا المستشفى الأمريكي، المستشفى الفرنساوي، المستشفى البريطاني، هذه المستشفيات المدنية اللي فتحت خلال الحرب في قطاع غزة. وللأسف سامر أنه هذه المستشفيات بيدخلها كميات محدودة جدا، وبالتالي ما بتلبيش كل يعني احتياج أهالي قطاع غزة. هذا أولا. ثانيا يعني موضوع التشخيص والطب، لأنه مش مراقب في هذه المستشفيات الدولية، وأغلب العاملين فيها بيكونوا حديثي العهد في العمل بالطب. كثير يعني من الناس بتشتكي أحيانا من التشخيص الخاطئ، من التعامل الغلط، وبالتالي نتحدث عن معاناة في الصحة. حتى اليوم في بعض الناس لما تسألهم والله إلك عملية معينة بقول لك لا، بدي أستنى وفد أجنبي إذا إجى على غزة،
0: يجي على غزة.
1: لأنه فعليا اليوم صار في توظيف لناس لسه حتى اللحظة لم يعني لدي ما عندهمش الخبرة الكافية في موضوع الطب. لذلك لأنه طبعا موظفي الحكومة سواء السلطة أو موظفي غزة يعني قليل بتم استيعابهم في هذه المؤسسات الدولية، لأنه على اعتبار موظفين وبدهم شيء يزعلوا إسرائيل إنه هدول مصنفين موظفين سلطة، موظفي حكومة غزة، وبالتالي قد يكون عليهم علامات استفهام، فبيلجأوا للشباب اللي خريجي جدد كانوا مثلا في الطب، فبالتالي نتحدث عن خبرة قليلة شوية عندهم، وبالتالي صار المريض في قطاع غزة يعني في بعض الأحيان بقول لك لا ما تمرضش، موت دغري أحسن ما تمرض وتترك حالك لي يعني واقع صحي متهالك في قطاع غزة. يعني هذا القطاع الصحي نموذج من المعاناة اللي بيعانيها لقطاع غزة. أضف إلى ذلك مثلا معاناة المزارعين اليوم سامر في قطاع غزة، عندما تتحدث اليوم عن فقط 5% من الأراضي اللي كانت مزروعة زيتون في قطاع غزة هي الموجودة، و 95% من الأراضي اللي كانت مزروعة زيتون وإحنا في موسم الزيتون اليوم دمرت تماما في قطاع غزة. يعني اليوم ناتج غزة تراجع من 40,000 طن إلى 5,000 طن فقط هذا الموسم، وبالتالي أسعار الزيتون وزيت الزيتون في قطاع غزة غالية جدا ومرتفعة جدا، وصارت سلعة للأغنياء فقط بعد ما الناس كانت يعني موسم الزيتون وزيت الزيتون اليوم بتهادوا، كانوا الناس قبل الحرب بالزيت وبالزيتون، لكن للأسف اليوم صارت سلعة يعني غائبة عن الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة. هذا أولا. ثانيا، سلعة لا يملك الناس حتى المتوسط وضعه أنه يشتريها لأنه ارتفعت بشكل كبير جدا. فمثلا هذا القطاع الزراعي نموذج منه موضوع الزيتون، وحدث عن ولا حرج أنه أغلب 90% من الأراضي الزراعية موجودة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، وبالتالي البيئة الزراعية في قطاع غزة مدمرة ولا يمكن للمزارع أن يصل إلى أرضه في المناطق الشرقية للأسف.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا دوما على كل التفاصيل اللي بتعطينا إياها أول بأول إن شاء الله. يومك سعيد.

0: تحية طيبة للجميع ولكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويرة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
2: من راديو حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8
1: مركز تحقيق عسقلان. أنشئ سجن عسقلان المركزي في عهد الانتداب البريطاني كمقر لقيادة الجيش البريطاني في عسقلان ومحيطها، وكسرايا لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية، وخصص جناح منه كمركز تحقيق وتوقيف للثوار بعد هزيمة عام 1967 وتصاعد المقاومة ضد الاحتلال. افتتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1970، وكان الافتتاح الأكثر دموية من خلال ما عرف بعد ذلك بتسمية التشريفة، حيث أن الأسرى كانوا يمرون من وسط طابورين لدرك السجون من البوابة وصولا إلى غرف وزنازين السجن، بينما الهروات تنهال على كامل أجزاء أجسادهم.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هذه خي القصة طويلة بدورها خي.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

الساعة الآن 10 صباحا. هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلاً كله نجاح.
5: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
6: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير، صباح الخير لنابلس، صباح الخير لهالبلد اللي إلها طعم تاني حتى لو الواحد صحي وهو مش طايق حاله. صباح الخير لبلدنا، صباح الخير لحاراتنا القديمة، وصباح الخير لكل واحد أول ما فتح عيونه اليوم بلش يفكر شو بدي أعمل وشو علي، ليش المنبه أصلا رن بسرعة هيك. ولكل حدا اليوم بالذات راحت عليه نومة، أنا اللي اكتشفته أنه في كتير ناس راحت عليهم نوم اليوم. صباح الخير لكل حدا طالع على شغله متأخر، لكل أم أكيد أمهاتنا صباح الخيرات، هي صحيت بدري أصلا بلشت يومها بين الفطور يمكن الأولاد شوية أوامر. صباح الخير لسائقي التكاسي اللي أحيانا كل الاحترام بيعرفوا أخبار البلد قبل نشرات الأخبار، وأحيانا بيكون هيك عندهم تحليل سياسي خفيف ظريف الصبح على شوية اقتصاد على شوية الشيء مجتمعي، هو عم بيشرب فنجان قهوته وبسوق بالركاب بالطريق. صباح الخير أكيد، صباح الخير لطلابنا اللي صاروا بالمقاعد الدراسية، صباح الخير لجامعاتنا موظفينا أصحاب المحلات على اختلافها، لكل واحد فاتح باب رزقه وبيقول يا الله وبيقول يا رب يكون اليوم أوسع من مبارح. صباح الخير لفلسطين، صباح الخير لفلسطين كلها، من نابلس للقدس، من جنين لتلكرم، من رام الله للخليل، لغزة العزة، لغزة اللي رغم كل هالوجع اللي لسه فيها بس فيها ناس بتحاول تعيش، فيها ناس قادرة على الابتسام تضحك ومصرين انهم يربوا أولادهم ومتمسكين بالحياة. هون في مشوارنا الصباحية بيوم اليوم مثل ما كلنا متعودين ما بدنا نعيش، خلينا أقول هيك اليوم على أعصابنا، أكيد ما إحنا ما بنحكي حكي رسمي، بدنا نقعد نحكي سوا، نحكي عن الأشياء اللي بتصير معانا بحياتنا، عن كل الأشياء اللي ممكن تكون بسيطة بس أحياناً بتكشف كتير عن داخلنا عن الناس عن مجتمعنا. اليوم بدنا نحكي، بدنا نسمع منكم، نضحك شوي ويمكن نختلف بس بالنهاية في تواصل. اللي بدي أقوله اليوم ويعني مش كل يوم، دائما في أخبار عاجلة بس الحياة مش كلها أخبار عاجلة، مش كلها هموم، فيها لمة حلوة، فيها موقف صغير، فيها نغاشة من الصبح بتخلي اليوم ألطف. صباحكم خفيف مثل فنجان القهوة، صحة وهنا على قلوبكم، وأكيد صباحكم حلو مثل لمتنا بالبلد، صباحكم دافي مثل كلمة يا الله أو مثل كلمة ربنا يعطيكم العافية بس من شخص أنت ما بتعرفه بس هو قرر يفرحك. صباح الخير لأميرة، صباح الخير لكل مستمعي راديو حياة سواء كنتوا داخل البلد أو خارجها، صباح الخير مرة تانية وثالثة لنابلس، صباح الخير للبلد وصباح الخير لفلسطين.

0: طيب مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، هيك خلينا نقول برأيكم بالبداية مين هذا النشيط؟ خليني أفوت بالدوامة، حاسة حالي كتير برمت، خلينا نأخذ الاتصال بعدين نرجع نقول الفكرة. صباح الخير.
1: الفكرة عندي يا أنغام، خلاص الفكرة عندي،
0: خلاص وصلت؟
1: خذ الفكرة مني.
0: أيوة، الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير. دائما أنا السريع، دائما القادح بيش السريع،
0: مستمع نشيط وسريع.
1: بعدين اليوم البرنامج ممتاز، سؤال جدا
0: عجبك السؤال؟
1: بكتير، لأن أنا رجل لازم أحكي إن الرجل بتعب. لا، المرأة الصالحة هي اللي تتعب أكثر من الزلمة. الزلمة عندها الشغل وخلاص، المرأة عندها كل شيء.
0: أيوة،
1: المرأة اللي شغالة منيح بخضار، يعني المرأة سوبرمان تعمل كل شيء بخضار.
0: أيوة،
1: تعمل كل شيء. آخر شيء زين بروع عبدار، كان بلاقيها مسكينة بهلا مسكت الجوال، يجيبوا لها طول نهار قاعد على الجوال.
0: عن جد صح،
1: كل هاللي عملته مسكينة، كل هاللي عملته تدريس وش تدريس، تدريس لحاله قصة يعني.
0: أيوة أيوة،
1: التدريس لحاله الله يعطيهم العافية، الله يعطيهم العافية لأخواتنا وأمهاتنا وكل قرايبنا، ويعطيك العافية أيها الامرأة، يعطيك العافية أنفادي، يعطيك العافية أخواتي، ويرحم أمي ويرحم أمك.
0: اللهم امين، الله يرحمهم ويغفر لهم
1: ويعطيكم العافيه ويهودكم مبارك. اهلا ايها الفتيات ايها النساء، يعني
0: اهلا اهلا مناصري المرأة ابو فادي، الله يسعد بها الصباح. اليوم بدنا نحكي شوي عن حياتنا اليوميه، عن الرجل والمراه. رح نحكي عن الاشياء اللي كل واحد فيهم بعيشها، وعن المسؤوليات اللي يمكن احنا احيانا ما بننتبه لها بكل بساطه لانه احنا بالطرف الثاني. هلا دائما احنا ربينا او من احنا وصغار شو بنسمع؟ الرجل عليه مسؤوليات، المراه عليها مسؤوليات، الرجل لازم يكون عنصر قوي، الرجل لازم يتحمل، المراه لازم تتحمل، الرجل لازم يشتغل، لازم يصرف يجيب فلوس، والمراه لازم تهتم بالبيت والاولاد. بس هلا هل فعلا هيك الحياه ماشيه؟ يعني هل إحنا هيك منشوف الحياة؟ هل سهولة الحياة فقط إحنا يعني منقدرها بالمسؤوليات، ولا ممكن بالحرية، بالضغوط الاجتماعية اللي عم بتواجهنا، ولا بالتوقعات اللي المجتمع بحط لنا إياها؟ اللي بدي أقول اليوم، يمكن الرجل عنده أشياء المرأة ما بتعيشها، وكذلك المرأة عندها أشياء الرجل ما بيعيشها ولا بحس فيها. اليوم بدنا نترك الحكي النظر شوي ونسمع من مستمعينا الكرام، من تجاربكم، من أعدادكم، من اللي بتشوفوه حواليكم، برأيكم مين أسهل، حياة الرجل ولا حياة المرأة في مجتمعنا الفلسطيني؟ فقط عم بحكي عن فلسطين، ما إلي علاقة بالعالم الآخر. 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يا صباح الورد.
1: السلام عليكم
0: وعليكم
1: ورحمة
0: السلام
1: الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
1: وكان معاكي إشي هاتو.
0: يلا عندي فنجان قهوة.
1: أهلا وسهلا. لا مش هيك تجاوبي. تقولي معاي كلمة الله كلمات الله وآياته وسكنك شاطر بتفضيلي جواباته.
0: لا يعني أنا قدامك مش شاطرة والله يا حجة.
1: هيك يعني. والله ما شاء الله عنك، والله بتجيبي أشياء بشح الصدر وأيام في أشياء بتغم الصدر. يعني مش منك. من الأمة اللي بتسمعيها.
0: بعين الله يا حجة.
1: بعين الله. اللهم صل على سيدنا محمد
0: عليه أفضل
1: الصلاة والسلام. سؤالك كتير حلو.
0: حلي أيامك.
1: وبنشط المرأة العنيدة هذه سكنها بدها ترد.
0: أيوة.
1: وبنشط الزلمة الكسول. جواب سؤالاتك. اللهم صل على سيدنا محمد. هلا قبل كل إشي صباح الخير لأهل نابلس كليت نواحيها كبارها وصغارها وقراها وجميع ما يعبر عليها ويخرج منها. صباح الخير لغزة، الله يعينها ويحسن صوابهم ويبعد عننا اللي صابهم، وإلهي يقوي إيدينهم وإيمانهم وحنن عليهم الأمة العربية توقف معهم.
0: يا رب يا رب اللهم آمين.
1: يا نبينا محمد
0: يا رب اللهم آمين.
1: صباح الخير لكل من صبح بالخير وهدات البال. صباح الخير لكل واحد فاق وجه بضحك ونزل بضحك ويقول يا رضا الله ورضا الوالدين.
0: آمين.
1: لأن بعد رضا الله والوالدين ما في. رب العالمين أول صباح رضا بعدين بني هذا رضا العبد. هوني لا كل النسوان نسوان ولا كل الرجال رجال.
0: أيوة.
1: في من نسوان بتتمه طول نهارها قاعدة إسكانها بتأرجل ولا بتدخن ولا هذا، بتحط أبريقها القهوة قدامها وبتقعد ما بتشتغل ولا بتعتمر. أنت بتقومي بتشتغل عزيان جوزها. ها أنا بجاوب اللي حكي بقول المرأة بتتعب. فعلا هي بتتعب. شايفة أنت بتقومي بتشتغل والله ضايع لجوزي نص ساعة بده يجي بقوم. بلف البربيش على هالشيشة وبوقف.
0: أيوة.
1: وبشتغل وبعمل كل إشي بروح ابن الحلال الله يعطيه العافية. سكنها ابن الحلال بتقول له الله يعطيك العافية. ليتك تعدمني والله إنك جاي وتعبان.
0: أيوة.
1: بفوت بتروح بتجيب له كان هالمية. بتحط له إياه بتشلحه كندرته تريح يا ابن الناس، وبتغسل له إجري وبتجيب له بشكيل الإجري وكل إشي وبتقوم إسكنها. هذه نشطة بنت حلال. تعمل لك كباية حامض فنجان قهوة اللي هو وبتجيب له إياه بتقدم له إياه. فهون كل الشغل اللي اشتغلته أمتى بعد قبل ما يجي بنص ساعة. مالك يا بنت الحلال. صدق إني من الصبح أنا بشتغل وأنا واقفة.
0: أيوة.
1: وهي أنت قامت تشتغل قبل ما يجي بنص ساعة. شو بقول له هو؟ الله يعطيك العافية ويحييكي ويخليكي ويخلي البطن اللي حملك بعمل. فهي بتقوم بنشاط بتحط لها الغداء بتقعد تتغدي وياه أولادها وكل إشي اللي ما تسعد الجوز. هذه المرأة. منيجي للزلمة هون بعبر الزلمة الله يعينك يا بنت الناس. الله يخلي لي إياك الله ما يحرمني إياك. كيف هالدنيا معاك؟ اسكنه نيتشار بقولها عفي عني وعن ربي. وانكنه ابن حلال. والله يا بنت الناس طول اليوم أنا معلق على السلالم. يعني اللقمة ما بناكلها إلا بسمه ميت دم بعمل. هي شو بتقول له؟
0: أيوة.
1: الله يعطيك ألف عافية. كليته بزول وبروح لما تيجي تقعد وتتريح وتتمسى بولادك وفي بيتك وفي مرتك كل إشي بروح. والله الله يعطيك العافية. هيك أهلك عودوك ما تقعدش بلا شغل. ليش؟ انت الكسبان ورضيان ومش عايز حدا.
0: ايوه.
1: طب قول له والله يرضى عليكي ويحيي البطن اللي حملك. اما نقول المرة بتتعب اكتر، الزلمة بتتعب اكتر، لا، هذا اله فعله وهذا اله فعله. بس اللي يقدر، في من نسوان بيقدروا جيزان. وفي من نزلان بيقدروا الارض اللي بتمشي عليها نسوانهم. وفي منهم بيعملوا مشاكل وما بيخلوا، ان كان هادي ولا هادي، التنين ساعات فيهم غضب والتنين ساعات فيهم حب وانبساط ورواح وزياد وشمة هواء وبقضي اياه. وفي بيبقوا ولا اشي حيلتهم، بقعدوا بيحكوا كلمتين ثلاثة بيتحدثوا، بنسوا همهم وجوعهم وفقرهم ونقرهم، تبقى مبسوطة هي وجوزها وعائلتها. احنا بنعرف كيف مبسوطين قاعدين.
0: صح. الله يهدي بالهم جميعا يا رب.
1: ايوه، يهدي بال
0: كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على النبي. بعدين بدي أسألك
0: اسأليني
1: سؤال تاني. هذا امبارح قديش قرين الأستاذ حسن أبو هذا فارس أبو الحسن. كنتكم بتسكروا التلفون ما تردوش على حدا؟
0: لا
1: لا، لأني رنيت رنيت رنيت رنيت إهلكت. بعدين هو رقمه عندي، حكيت مرته بقول لك إنه جوزك مسكر الهادة. رقمه عندي الجوال والتلفون تاع المكتب. طيب المفروض في سؤالات جوابات أنا بدي أجاوب، غيري بدي يجاوب، بدي يدافع على اللي بيحكيه. اللي هذا ساعات في كلام ما يكون سامعني، هو ما يكون مش خايفة. ما احترامي له، ساعات في كلام غلط. اللهم صل على النبي، ساعات الشيخ بغلط بالقرآن بغلطه، فلازم ما يكون، ما تأخذنيش أنا أمية في جواب بجاوبه مضبوط صح ولا لا.
0: طيب بس بقى عندي اوضح شغله بخصوص فقره المفتي والاستاذ فارس. انا ما باخذ اتصالات يا حجه.
1: ايه،
0: احنا ما بناخذ اتصالات بهاي الفقرتين.
1: بالله. طمنطيني.
0: لا لا لا اكيد، ليش بديش ارد عليكي؟ الله يسامحك.
1: لا ما اني بقول لك طمنطيني. ما هو ساعات لازم مثل انا ما بسمع مقالات الاستاذ والشيخ، لازم يسمعوا المستمع. مثل انا عندي مثلا كلام مظبوط بدي اجاوبه اياه. شايفه؟
0: تمام يا حجه.
1: مثلي متايل وانت نفس الاشي وهذا نفس الاشي وكليتنا نفس الاشي، شايفه؟ بس ايش الانسان بفهفه، هو لو حكى شو ما حكى.
0: تمام يا حجه.
1: بس زهزه عن نفسه.
0: صح صح.
1: وبارك الله.
0: اهلا اهلا، يسعد صباحك
1: اللي طلع هذا. والله
0: اهلا يا حجه
1: وكل اشي، والحمد لله رب العالمين. الله يسترنا بالدنيا وبالاخره، فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليه.
0: امين. صباح الورد. اهلا. صباح الخير لأم العبد، صباحكم محبة وسلام. أبو شادي صباح الفل والياسمين. أبو علي صباح الورد. كان أبو علي عم بيقولنا كأنه حياة المرأة أسهل. صباح الخير. محمد بيقول يسعد صباحكم يا حلوين. هلأ كل طرف عنده ضغوط مختلفة، ولا في طرف فعلا شايل حمل أكبر من الثاني. وفاء صباحكم رضا وهنا وسعادة يا رب. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير يا مغام.
0: صباح الورد.
2: صباح جميع المستمعين راضي حياة.
0: اهلا اهلا وسهلا.
2: الله يكرمك. بداية الرحمة والنور لأرواح شهدانا الأكرمين جميعا. وثاني اشي انا في عندي تعقيبين. الاول على اخونا الصادح بيشه، بدنا نقول له بدنا نأسس جمعية لأنصار المرأة ونحطه الامين العام لها.
0: طيب شو يعني؟
2: والثاني لأم محمد. الأخت من محمد اللي كانت تحكي قبلينا، ستنا ما شاء الله عنها أكبر منا بالعمر وأفهم مننا وأروع مننا، بس هي خالتي من محمد تعمليني من ابنك الصغيرة تبريها. هلا يعني الأستاذ فارس أبو الحكم وفضيلة المفتي ما شاء الله عنهم، يعني هلا قابلوا ناس حياتنا أكثر مننا بمليون مرة وبنفس المجال اللي بيحكوا عنه. هلا أنت ما شاء الله عنك يعني موسوعة عالم أنت، بس بنفس الوقت هن ذوي الاختصاص في هذا الأمور، فأغلب اللي بيحكوه بكون تصوير. يكون كلامهم صح، ما بنقدر نقعد نصوبهم مش كلام منزل بس نفس الوقت يعني 98% منه صحيح. ما بدي افوت بنقاشات وافوت هذا، واحنا بنتشكر اكيد راضي حياه وبرنامج يوم بيوم بادارتك انغام على الاستضافات الرائعه هاي،
0: شكرا،
2: لانه فعليا بنستفيد منها وفعليا يعني خبره بارض الواقع يعني. لانه هن بيجيبوا لك شغلات من الارض الواقع، ما بيجيبوا لك شغلات من التلفزيون مسلسلات مكسيكيه وفي حالات بيشوفوها
0: بالضبط مظبوط.
2: كل الاحترام لك ولهم. هلا في شغله ثانيه، هلا ربنا لما خلق الذكر والانثى اعطى لكل واحد في الشيء اللي بيتحمله، اعطى لكل واحد دوره، اعطى لكل واحد مهام. هلا بغض النظر حجه ان شاء الله ظلت نايمه لبعد 60 عصر وخلصت بيتها وخلصت امورها، مالها ومالها، مش أمور، مش قامت بواجباتها،
0: بعرف شو
2: داري، مش قامت بواجباتها، مالك ومالها، حاطه الارجيله ولا حاطه التنباخ ولا نايمه ولا مخموده ولا مالك ومالها. والزلمه مش وبعدين شو يعني، ماشي انا بحترم وكل الاحترام انه لاي مراه بتقدر زوجها وتقوم يعني بتعتني فيه وبصحته، بس موضه هاي انه احط اجري تحت اللجن هاي
0: شغل
2: شغل سادات وشغل ما لناش في هذا الزمن ولا روح يعطيك العافية. هلا في واحد يقول له مرته هات اللجن، هي مش منطقية ثقيلة شوي. فأول إشي كل التحية يعني الأم شعب، مش الأم ومدرسة، إذا أتت شعبا طيب الله عرافي. هلا أكيد لكل واحد في له دور، يعني المرأة هي مجتمع كامل متكامل، إذا صلحت المرأة المجتمع بصلح والرجل كذلك الأمر، بس الحمل اللي واقع على المرأة فعليا أكبر بكثير، لأنه هي اللي بدها تنجم وهي اللي بدها تربي وهي اللي بدها تأسس وهي اللي بدها تعلم. فأنت لما بتشوفي الأولاد بالشارع مربيين تشكر لأباياتهم أمياتهم، بس الأم فعليا اللي واقع عليها الدور الأكبر. والمهام صعبة يعني، هلأ مرحبا تستعد واللي بيطلع بيقولوا لك بدنا مساواة بين الرجل والمرأة، تطلع عليهم وقولي لهم في نقلة باطون والله، في نقلة شمامته، او انزل بعينك الله شغل السياره بنشرت، انزل اعمليها بنشرت.
0: ايوه
2: خلص، في مهام ربنا خلقها ذكوريه وفي مهام انثويه، بدك تيجي انت تخربش الكون وتساوي، ما كان ربنا خلقنا كلنا زي بعض وخلص خلصت الحكايه،
0: صح ولا لا؟ مزبوط.
2: فكل واحد يقوم بالدور اللي عليه على اكمل وجه ويعطيه الف عافيه، سواء الرجل كان
0: او امراه. صحيح.
2: ما في داعي انه انا اروح ل والله اشتغل شغل ماني ومالك اشتغل نسوان، برضه انا بدي اوجه تحيه هيك وسؤال بسيط، ما ليش علاقه فيه يعني الكوافير بتشتغل لي انت ستات شو كيف كيف مش فاهم. على العموم
0: بعين الله
2: عبر منظركم الكريم وزاعتكم الكريم، بدنا نوجه تحيه لمحمد الجيطان ونقول له الليله بتجيب لك نافه، لانه اللي بضرب بسيف حدا، اللي باكل خبز السلطان، اللي بضرب باكل من خبز السلطان بضرب بسيفه. ففي عليك كنافه بعينك الله بتتسرع السايح وعلينا وبتجيك، وهاي يعني عبر منبركم الكريم، وبدنا نصبح اخونا وحبيبنا عبد الله هيلان جميع مستمعين راديو الحياه ويعطيكم الف عافيه.
0: الله يعافيك،
2: الله يسعدك.
0: اهلا اهلا، صباح الورد، اهلا وسهلا على 2379143. ابو الناصر بيقول صباح الخير من مكه لنابلس، صباح النور. الحاج ابو عمار صباح الورد والفل والياسمين لجميع المستمعين والحبايب لحبيباتنا المذيعات، ربنا يهدي بالك وبالنا يا حاج. اهلا رافع شاهين، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، بيقول طبعا حياة المرأة أسهل. أما يوسف بيقولنا يسعد صباحكم جميعا، بده يطلع عنده مشوار بس إجا يصبح ويثبت وجود، وبيقول إن شاء الله منشوفكم بكرة، يعطيكم العافية، الله يعافيك. وبيقولنا الرجل والمرأة في مجتمعنا حياتهم مش سهلة، كل واحد عنده مسؤولياته وواجباته، ربنا يعين كل واحد على تعبه. الأهم من كل هاد الاثنين، مش الاثنين، يوم الاثنين يعني أنا قصدت التنين، يعني يتعاونوا ويتشاركوا ويشيلوا الحمل سوا عشان الحمل يكون خفيف عليهم التنين. مستقصدني بالتعليق هاد. تنين. أم حريس يسعد صباحك أنغام. فارس محمد في مجال لصباح الخير، في مجال لصباح النور كمان. أم طارق بتقول أكيد الرجل حياته أسهل، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، منورين بوجودك. أم حريس بتقول أسهل شي حياة الرجل، صح بنزل وبيشتغل بس المرأة شغلها كتير أو أكتر من شغل الرجل، بيت وتربية الأولاد وتعلمهم الصح من الغلط، الرجل بيجي بآخر النهار كل شي جاهز. وردة البنفسج يسعد صباحكم أحلى الطاقم براديو حياة، وبتقول وفاء لكل من الرجل والمرأة تحديات ومسؤوليات مختلفة تجعل الحياة صعبة أو أسهل بناء على الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

0: خليني أقول كمان صباح الخير لأبو الناصر اللي بيقول إن الحياة مش مسابقة بين الرجل والمرأة، كل واحد عنده معاركه اللي ما حدا بيشوفها. الرجل له همومه والمرأة لها همومها. القوة الحقيقية إنك تتحمل مسؤولياتك وتكمل بالرغم من كل شيء. بشير، يسعد أوقاتكم طاقم راديو حياة، صباح النور. أم أيمن، يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أم أيمن شو بتقولنا؟ حياة الرجل أسهل من حيث حرية شخصية، استقلالية باتخاذ القرار، القدرة على الحركة دون قيود، دون قيود أصدها مجتمعية خانقة. حياة المرأة أسهل في بعض المجتمعات، إحنا بنحكي عن المجتمع الفلسطيني بداية، يعني من حيث الإعفاء من عبء الإنفاق المالي الإجباري وتأمين المستقبل المادي للعائلة، بتضل مساهمتها المالية غالبا اختيارية. السهولة والصعوبة بتعتمد في النهاية على البيئة الصغيرة، العائلة، مستوى الوعي. فالمرأة في العائلة داعمة قد تعيش حياة أسهل من رجل بيكون تحت ديون وضغوط اقتصادية. العكس صحيح تماما. أنا بحب نحكي من تجاربنا مستمعينا الكرام، يعني من تجاربنا الشخصية. عبير بتقول صباحكم معطر بالصلاة على النبي، حياة الرجل عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا حياة الرجل مش سهلة وحياة المرأة كمان مش سهلة، كل طرف عنده مسؤوليات وضغوط، يمكن شكل التعب بيختلف بس النهاية كل واحد شايل حمله بطريقته. ولهيك الأفضل أنه نفهم بعض ونقدر بعض وتعب بعض بدل ما نقارن مين أصعب. حنظلة بيقول مش كل النساء، في منهم بصحوا من النوم لما يقرب يروح زوجها من دوم، وما تصحى من النوم بس يقرب زوجها ما دام القاضي راضي. احنا شو حشرنا؟ صباح الخير على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات الليرة.
0: يا صباح النور.
1: الله يا رب يسعد صباحك. صباح اختي أميرة.
0: اهلا اهلا.
1: صباح راديو حياة كامل.
0: الله يسعد صباحك، تفضل.
1: صباح عماد النجار.
0: صباح النور.
1: على حياة الزلمة أسهل من حياة المرة ب99 درجة. لأن الزلمة بس يفوق من النوم بده يلاقي القهوة جاهزة والشاي جاهز، وإذا بده زوادة بده أي شغلة يلا يا مرة. وكان المرة عندها صلاة النبي كتيبة، 4-5 أولاد مع بنتين 3، وقت المدارس هاي مشتين وهاي حطيني الكزومة وهاي حطيني أبطر وهاي لبسيني الأرشيل وهاي لبسيني أبي تخلصي تبع السنة ساعيته. عمني رجال يفير من نومه باخذ الزوادة مع أبول يا الله، وآخر النهار بيلاقي أكل جاهز.
0: نعم.
1: بعدين يا أختي إذا زلمة ساعد مرته مش عيب.
0: أكيد طبعا.
1: يعني ليش أفضح حالي؟ والله العظيم أني الكسب أنا بالدار بإيدي، بس عجب كبير في الصيني في المطبخ.
0: يا عيني عليك، يعطيك ألف عافية. والله
1: والله الله يعافيك، والله العظيم بس عجب شغلات كثيرة. بس المشكلة بحس أنا بدوالي.
0: مش مشكلة، خلاص من مرق لك الدوالي.
1: بعدين والله يا أختي اللي بيساعد مرته ما بين الله يا خاروف، مش عيب مش غلط. لأن المرأة بتبقى مداومة وبتبقى بتشتغل وبتروح بجد على شغل الدار وتحل أولاده، الله يكون بعونها.
0: امين امين يا الله.
1: يعني امبارح سمعت كنت بتحكي مع المحامي فتحي ابو الحسن عن هذا الخارج، وبدك الكلمه الاولى والاخيره لامه. حاولت ارن بس ما رديت.
0: يا عمي احنا مش قصه ما ردينا، احنا ما بناخذ اتصالات بالفقرات.
1: ليه
0: ما بزبط يا عمي؟ عشان الوقت يعني الصراحه.
1: ما انا بحب احكي لي بقلبي لاني مقهور كثير من الناس.
0: يعني هي هالساعه هاي بنحكي كلنا اللي بقلبنا، والساعه الثانيه بنخليها للفقرات مع ضيوفنا عشان الضيف ياخذ حقه
1: بتموني
0: كمان.
1: يا ستي
0: الله يسعدك يا رب، كلك ذوق.
1: اهلا
0: اهلا.
1: زي ما قلت لك زي ما تساعد مرته مش عيب.
0: اكيد طبعا مش عيب، بالعكس والله كل الاحترام.
1: لا خروف الهادي يطلع صوته والمشاكل والناس تنزعج.
0: شو بعرفني
1: ولا يدخل اهالي واهاليهم.
0: اه والله اه والله.
1: الله يعطيك.
0: اهلا اهلا اهلا. حنظلة صباح الخير. أبو علي رجع قالنا إنه مش كل النساء مثل بعض، بعضهم بيحملوا مهمات الرجل وتشعر بالمسؤولية مثلها مثل الرجل. أهلا يا نعمان، صباح الورد أنغام بكل خير وسعادة، الله يصبحك بأنوار النبي. ام رامي بتقول صباح النور والسرور، وصباحكم معطر بالصلاه على النبي، احنا وجميع العاملين براديو حياه، ولكل اللي ذكرتيهم ومحبينك. بس عشان الوقت، ام رامي بتقول بالنسبه للسؤال اليوم، والله الاثنين بتعبوا لا شك، لانه الحياه متعبه بهذا الوقت اللي احنا عايشينه، وربنا يهونها على

ناخذ اتصال. لا يلا طيب صباح الخير نقولها لنجاة متوصية فيي نجاة. صباح الوردة بمزح معك. صباح الخيرات. الحياة بتجمع الرجل والمرأة بشكل تلقائي. المرأة بتتحمل تعب التربية والاهتمام بالبيت والعاطفة، الرجل بيتحمل التعب الشغل والتأمين المادي والحماية. يعني الصعوبة مش مين حياته أسهل، أها الصعوبة كيف الاثنين بيشتغلوا بهذا المركب مع بعض. تعب الرجل برا البيت بيسند تعب المرأة جوا البيت أو العكس، وبدون هذا التكامل الحياة ما بتمشي. بالنهاية هم وجهين لعملة واحدة، تعب المرأة جسدي ونفسي بنفس الوقت، يعني نحكي هون بيت وترباية، وتعب الرجل ضغط ومسؤولية مادية وتأمين للعيشة. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك وسعد صباحك. أبو غالب عنتر بيقولنا إنه الشعب الفلسطيني بشكل عام جميعا حياته صعبة والكل بيعاني، من الطفل للمرأة للرجل، أعان الله شعبنا. كرمة بتقول يسعد صباحكم يا رب. والله الأم بتتعب والأب بيتعب، بس بنظرها مسؤوليات الأم أكتر، يعني مسؤوليات الأم كتير كبيرة. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بيضلوا وتعبهم بيضل فوق روسنا، وعشان إحنا كمان نقدر نبرهم ونقوم بواجبنا اتجاههم. بدنا نقول صباح الخير لنسرين، ولا نور البرنامج يا نسرين. صباحكم ورد صبايا، أحلى طاقم راديو حياة. أكيد الحياة تعاون ما بين الرجل والمرأة، التنين بيكملوا بعض. صباح الورد.

أم رنود، صباح الورد. الحياة بصورة عامة بتكون أسهل للتنين إذا تعاونوا وساعدوا بعض، وإذا كل واحد شعر بتعب الثاني. بشير بيقولنا إنه بتختلف صعوبات أو صعوبة الحياة وسهولتها بين الرجل والمرأة بمجتمعنا بحسب الزاوية اللي إحنا بنتطلع منها، فلا توجد إجابة واحدة مطلقة مطلقة. خاص بكفي لأنه كل جنس بيواجه تحديات أو أعباء خاصة. سلطان، أهلا يا سلطان، صباح الخير، صباح الورد. دبلوماسي جدا اليوم سلطان. الإجابة الوحيدة لسؤالي دون إعطاء أي تبريرات لهذا الطرف أو لهذا الطرف، الله يعين الطرفين، الحياة كتير صعبة. جهاد، يسعد صباحكم، ربنا يكون بالعون، المسؤولية كبيرة على التنين، صباح الورد. أنين بتقولنا أكيد المرأة أكتر، أكيد المرأة حياتها أصعب بكتير، والدليل إنه بس تتوفى المرأة الرجل على طول بتزوج.

بدنا نقول لأم وسيم صباح الورد. يا أم وسيم بتقول حبيبة قلبي والله إحنا النساء أكيد منتعب أكتر من الرجل، خاصة المرأة العاملة. ليه؟ لأنها بتتعب، يعني كل شيء عليها، البيت والأطفال، بيجوا من شغلهم لشغل تاني. بتقولنا الرجال مدللين، بيرجعوا بيرتاحوا على الأقل. وأحلى صباح من الكعبة المشرفة. المهم كثفيلنا الدعاء يا أم وسيم. صباح الوردات. من نور بتقول أحلى صباح لطاقم راديو حياة ولكل يعني منهما حياة، لكل طرف إله طريقته بكيف إنه حياة، هاي الحياة بدها تصير أو يعني تمشي. الـ يعني الحياة مهما تكون، لكن من ناحية أخرى أوكي، المرأة يعني إلها صعاب في حياتها، في مشاق. حياة المرأة أصعب، يعني المرأة هي الأم، هي من أنجبت رجالا ليكونوا في الحياة أساسا موجودين. يعني المرأة هي اللي بتحمل، هي ماسكة لحالها أو بتمسك مشاق الحياة، تنجب، هي من تربي، هي اللي ماسكة المسؤوليات كونها أنثى. أما الرجل هو بيحمل مسؤولية البيت كونه رجل، بس بيحمل مسؤولية البيت خارج البيت، وتفكيره بتأمين كل شيء للبيت والمرأة والأسرة بشكل عام. هذا التفكير لحاله حمل كتير كبير. كانت تسمع في صغرها إنه لو المرأة ترى الرجل هو يشتغل خارج البيت لركعت باكية تحت قدميه. كلمة حلوة من الطرفين بتنسيهم تعب الحياة. صباح الخير. حسيت أنا فتت بالحياة وأنا بقرأ بالتعليق، إن شاء الله يكون وضح. مين حمود حبش؟ وإحنا بنطلع نلعب. تقريبا بتطلع بتلعب. محمد مخلوف يسعد صباحكم يا رب. أهلا، بعرفش إذا أنت زي حمود بتطلع تلعب ولا لا. صباح الخير. 2379143 جهاد. جهاد حبيبي غلبنا كتير، وبدي صبح على أمجد وعلى أبو ثائر وأشرف، وسعد صباحكم. أهلا أهلا وسهلا. مين حياته أسهل، الرجل ولا المرأة في مجتمعنا؟

الله يسامحك يا أميرة. الحمد لله أنا سمعت حب كفني أنا سمعت حالي. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يعني سؤال الحلقة لليوم برأيكم مين أسهل، حياة الرجل ولا حياة المرأة في مجتمعنا؟ هل بتشوفوا إنه الرجل حياته أسهل ولا المرأة؟ ولا من الأساس كل واحد فيهم عنده نوع مختلف من التعب والضغوط؟ أحمد أهلا يا أحمد، صباح الخيرات صوالحة وحمودة، صباح النور يا أبو صبر، أهلا وسهلا فيك. إذن على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

فارس محمد، صباح الورد يا فارس. ولا حياة الرجل أسهل ولا حياة المرأة أسهل، كل واحد شايل همه بطريقته. وأنا أيضا نحن نتفق معك يا فارس. صباح الورد. حندلة بيقول طيب الرجل العامل اللي بيكدح تحت الشمس، هل مطلوب إنه يقارن عمله بعمل المرأة مثلا؟ لكل من المرأة والرجل خصوصياتهم الخاصة كمان. بيقول تمام. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، مين أسهل، حياة الرجل ولا حياة المرأة، ولا لا حياة الرجل أسهل ولا حياة المرأة أسهل، كل واحد شايل همه بطريقته مثل ما قال.

هديل بركات، يسعد صباحك أنغام، صباح الخير لأميرة كمان، وصباح الخير لجميع طاقم البرنامج. سؤال حلقتنا لليوم: مين أسهل؟ هل حياة الرجل أسهل ولا حياة المرأة أسهل في مجتمع؟

إذن صباح الخير لكم مستمعينا الكرام على 2379143 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم بيقول برأيكم مين أسهل؟ هل حياة المرأة أسهل من حياة الرجل في مجتمعنا ولا فعليا إنه كل واحد فيهم شايل همه وحمله بطريقته الخاصة؟

0: طيب ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباحك
0: اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا.
1: احنا من الجداد طبعا. خلينا نقول
0: 100 ورد
1: أول
0: فيك.
1: اول مره بنتعرف على الاخت. شو اسمك بعد؟ معلش.
0: اسمي انغام.
1: الست انغام. اهلا وسهلا. الله يسعد صباحك.
0: مين معي؟
1: صباح راديو حياه. انا بسوق على سياره برايفت والله وبسمعك عن كثير دائما.
0: اهلا وسهلا.
1: حابين نصبح عليكي.
0: طب نتعرف عليك.
1: انا ابو فادي النجار اخو الحاج عماد.
0: والله اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا.
1: نصبح عليكم ونصبح على راديو حياه طبعا وطاقم راديو حياه. وموضوع كان حلو يعني بنفس الوقت.
0: الله يسعد صباحك.
1: الموضوع اللي انت حكيت عليه يعني مقبول برضه بنفس الوقت لأن الزوج والمرأة يعني بتقابلوا مع بعضيهم. نفس الوقت.
0: أيوة.
1: يعني والكل بيكمل بعضيه. أما نقول الزوج عم بتعبش بتعب نفس الوقت مش متعبش والمرأة بتتعب كمان.
0: صح. التنين بتعبوا كل واحد.
1: أكيد طبعا. فالحياة هيك بدها تستمر معهم.
0: بالزبط بالزبط بالزبط.
1: والحمد لله رب العالمين. الله يوفقكم ويطول بالكم على هالناس اللي زي ما بقولوها المزعجة.
0: بعادي بعين الله. كل الناس بتمون.
1: الله يرضى عليك.
0: أهلا أهلا أهلا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك طبعا أخت حياة. منيح بغير اسمي لحياة أنا. خليني أقول صباح الخير لأحمد. بيقول لا الرجل ولا المرأة حياتهم سهلة. كل واحد فيهم عنده معركة مختلفة. إما من ناحية المجتمع الأسهل وهو المجتمع اللي بيعطيه مساحة يعيش بحرية وبطريقته بدون ما يحاسبه على كل اختيار وعلى كل تصرف بيعمله. ومنطقيا في فئة كبيرة من المجتمع بيقول إنه بتميز عفوا بين المرأة والرجل ودائما عيونهم على المرأة فالمجتمع بيضغط عليها أكتر. وبالنهاية المجتمع مشترك حدا بحاله لا مرأة ولا رجل. أحسن نفل وننفل. بعدين إيش نفل؟ إحنا منقولش منفل عن جد.

0: يعني شايفني يا احمد تبعت ترندات، قال ايش طلعت هاي ترك البلد وفل. ايش مالك يعني؟ ايش في؟ دائما بحطني في المواقف هاي يا عمي. والله انا ما بتبع، والله العظيم ما إلي علاقة على هذا اللون، أنا بكتشف أشياء جديدة هون أصلاً. ما علينا. حج أبو عمار أهلا وسهلا. وسام بيقول يسعد صباحك يا رب، صباح النور. بالنسبة مين حياته أصعب؟ حياة المرأة والرجال التنين أصعب من بعض. عندي اتصال، طيب خلينا نأخذ الاتصال. صباح الخير.
1: الله يصبحكم ويربحكم بأنوار النبي يا رب،
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: صباح الخير لأستاذي، صباح الخير لأبا صبوح يسعد صباحه، صباح الخير لخالتي إمي محمد النابلسي الله يعطيها الصحة والعافية، ويعطيكم الصحة أنت كمان والعافية، وموضوعكم حلو كتير كتير. التنين بيكملوا بعض يا عنها، لا هو بأكثر ولا هي أكثر، لأنه الأخت صارت اليوم بتشتغل زيها زي الرجل، نفس الطريقة بيشتغلوا مع بعضهم. يعني الرجل أيوه. بتعب بينزل على شغله وعلى عمله وبروح مهلوك، وهي الثانية بتكون موظفة بتنزل تشتغل وبتروح على التنتين، وينها بتربي ولادها، وين بتدرسها، وينها بشغل البيت، الثانية بتتعب. التنين بكملوا بعض بوجهة نظري يعني. ما واحد بتعب أكثر من الثاني. زمان كان الله يرحم أبعياتني ابني وإمك، كان الزلمة يتعب أكثر بالشغل بالعمل، كانوا أهل البيت يضلوا بالبيت ما بيشتغلوا موظفين ولا كانوا يشتغلوا بشركات، بس كانوا بالبيت كان أيامها هن يتعبوا أكثر من الرجل، لأنه الولد كان حفوضات، كان مش زي اليوم كليته اصطناعي، اليوم الحفوضات والحليب كله، كان تعب أكثر أيام زمان للنساء. زمان كان النساء أكثر التعب من اليوم، أما اليوم لأنهم بيشتغلوا موظفات وهو موظف، الجهتين بتعبوا نفس التعب مع بعض.
0: أكيد طبعا.
1: ونهاركم سعيد وصباح الخير لزوجتي العزيزة ولأولادي سامر وأسامة، وكمان للأستاذ أبو مطعب ومؤيد جواد الله وأبو النمر مبزو، وكمان أبو راني حميدان الحج، نقول له صباح الخير، ولشلاش ولعلاء الخباط وللحج خالد، وكمان لسامر الداموني ولكل شوفيرية المخفية بين الجامعتين، بنقول لهم صباح الخير، بالأخص سامر ابني وسامع الجنوبي، وإلكن ولجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع. اسمها أنغام يا أفادي، اسمها أنغام.
0: معلش.
1: يسعد صباحكم.
0: أهلا أهلا، صباح الخير. 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب مستمعينا الكرام، مكملين معكم كمان. توحى بتقول يسعد صباحكم، الرجل أو المرأة حياتهم صعبة، كل حدا بالمهمات اللي عليه أو بالمهام اللي بيقوم فيها، الأم بتكافح لأجل البيت والأولاد، والأب بكافح للبيت والزوجة والأولاد، كل حدا بتعب حسب أشغاله، ربنا يعيننا ويسهل الأمور إن كنا آباء أو أمهات. سوسن يسعد صباحكم، صباح الخير لأنغام وأميرة. الزوج والزوجة إلهم تعبهم الخاص فيهم، وعلى الطرفين إنهم يقدروا تعب بعض، وكمان بكفي المرأة يعني الحمل والسهر وما بيتبع ذلك. غادة الشافعي، يسعد صباحكم، صباح الورد. التنين بتعبوا، التنين بشقوا، الله يعين المرأة والرجل، الله يعينهم لما يكون فيش حدا سائل ولا مسؤول. أكيد هي المرأة هون بتكون مسؤولة عن كل شيء، الله يعين الجميع. أم العبد، الرجل والمرأة حياتهم أصعب من بعض، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.

كمان بدي أقول صباح الخيرات والمسرات لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت. أم الحكم بتقول شو بتقول؟ الله يسعد صباحكم. والله يا أنغام التنين بتعبوا، الله المستعان. صباح الورد، أهلا وسهلا فيكي. مين برأيكم أسهل حياته، الرجل ولا المرأة؟

صباح الخير من جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. طيب نجاة، المرأة الصالحة والأصيلة بطبيعتها وعاطفتها لما تشوف زوجها أو سندها مريض أو بتعب بتلغي تعبها تماما وبتنسى كل مجهودها عشان تكون جنبه وتطمن عليه. هذا هو جمال العلاقة، لما تكون هاي العلاقة مبنية على المودة والرحمة والألفة. التعب الجسدي بيروح قدام الخوف على الشخص اللي بتحبه، وهذا بيخلي المركب يسير. ليه؟ لأنها عارفة أنها بالوقت اللي هو فيه بيكون تعبان أو مريض، هي بتصير السند والقوة للبيت. والرجل الحقيقي هو اللي بيشيل مرته على راسه طول العمر، تقديرا للمواقف اللي بتعملها واللي وقفت فيها معه. معذرة على الإطالة. لا ولا يهمك يا نجاة، خدي راحتك. صباح الخير.

إذن مستمعينا الكرام، وقبل ما نروح للفاصل الأول من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، قولوا لنا هيك بآخر كم دقيقة من الساعة الأولى، مين حياته أسهل بتحسوها؟ هل حياة الرجل أسهل ولا حياة المرأة أسهل؟ على 2-3-7-9-1-4-3، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طب اذا بدي اقول كمان لحنين حجازي صباح الخير يا حنين، بتقول صباحكم ورد. حسب من اي ناحية، اذا من ناحية التحرك والانتقال والاحتفال واي شيء تاني غير الشغل فهو الرجل، اما من ناحية الشغل ومجال العمل فالجهتين بتعبوا وكل حدا حسب مقدرته على التحمل وقوته ويعني القوة الجسدية لإله. صباح الخير. إذن مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم كان عم بيقول مين برأيكم بتحمل أو مين برأيكم حياته أسهل، هل هو الرجل ولا المرأة؟

بالخير. يا يسعد صباحكم. يمكن مستمعينا الكرام إجاباتنا كلنا كانت مختلفة، ويمكن كل واحد فيكم شاف الموضوع من وجهة نظره أو من زاويته هو، تجربته المختلفة. بالنهاية فعليا ما في طرف حياته أسهل بشكل مطلق. ليه؟ لأنه كل واحد عنده مسؤولياته، كل واحد عنده ضغوط، كل واحد عنده التوقعات اللي المجتمع بيحطه فيها. المهم فعليا انه احنا نكون فاهمين بعض اكتر، نسمع لبعض اكتر، وما نقلل من تعب اي طرف، لانه بالنهاية هاي الحياة مش منافسة مين تعبه اكتر ولا مين حياته اصعب. يمكن الحياة بتكون اخاف لما الرجل بيفهم تعب المرأة، والمرأة والحياة بتصير اخاف لما المرأة تفهم مسؤوليات الرجل، ولما الاثنين، أنا مصرة على الاثنين، لما التنين بيشاركوا أو بتشاركوا الحياة بدل ما يتنافسوا عليها. أكيد أقول شكرا لكل حدا شاركنا اليوم في مشوارنا الصباحي يوم بيوم، تحديدا بالساعة الأولى. خليكم معنا، بدنا نروح للساعة الثانية، بس بالأول عنا فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. اليوم بدنا نكون مع الدكتور رزان عماد الحج، وهي أمينة سر جمعية إلهام الخير لمرضى السرطان في فلسطين. اليوم رح نحكي عن حملة أكتوبر الوردي والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. صباح الخير.
1: صباح النور. هلا،
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة، كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله تمام
0: دائما وأبدا. أهلا وسهلا. يعني اليوم احنا دكتورتنا بدنا نحكي عن الحملة، فكرتها شو الهدف منها، وقديش مهم انه نبلش يعني بهذا النوع من الحملات. تفضلي.
1: يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة في البداية. واحنا زي ما بتعرفوا بشهر اكتوبر، هو شهر أكتوبر الوردي، شهر اللي بيعتني بحملات توعية لسرطان الثدي. وإحنا اليوم باسم جمعية إلهام الخير لرعاية مرضى السرطان في فلسطين، طبعا بجهود المتطوعات والأعضاء الموجودين، أنشأنا فكرة التوعية لسرطان الثدي وبناء على البرنامج. خلال هذا الشهر إن شاء الله رح يكون في عنا عدة جولات، هدفها طبعا أولا وفي البداية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأنه سرطان الثدي في السنوات الأخيرة صار في مجال للعلاج، صار في مجال للشفاء خاصة في المراحل الأولى. فإحنا هون بنهدف لكل سيدة في الفحص الدوري، خاصة فوق سن 40 يكون في فحص منزلي لها كل شهر، مع وجود الصور الماموغرام اللي احنا دائما ننصح فيها بأعمار معينة، في أعمار ثابتة، في أي لحظة الست بتشك بوجود أي ورم، أي كتلة، أي أعراض غريبة في جسدها، إنها تفحص مباشرة، تروح تتوجه لطبيب لمركز صحي. هذا يعني في هاي البدايات بيكون في مجال للشفاء بنسبة كتير كبيرة. فإحنا بالنسبة لنا رح نعلم السيدات على الفحص المنزلي، كيف هي تفحص نفسها، متى تتوجه للطبيب، متى تتوجه لتعمل صور سنوية. وبناء على هذا رح يكون في عنا توجهات وزيارات، أول إشي في مدارس لحتى نتوجه للمعلمات، يكون في عنا محاضرات توعية، وكمان محاضرات كيفية تعليم الفحص المنزلي، كذلك إنه نفهمهم إيش أهمية الكشف المبكر، ونعرض عليهم الحالات، حالات كيف إحنا تعاملنا معها في البدايات، وحالات كيف تعاملنا معها في النهايات، وكيف كانت نتيجة كل حالة، لحتى يكون درس لكل سيدة إنه ما أهمية الكشف المبكر، مش مجرد حديث ومجرد توعية، لا، لأنه في هون نتائج وفي هون نتائج كمان. كمان رح يكون في عنا توجهات إن شاء الله، ورح يكون في عنا تعاون مع وزارة الصحة في وحدة التثقيف الصحي، عنا توجهات كمان لحتى يكون في زيارة لوحدة الثدي في مستشفى رفيديا، وكمان في مستشفى الوطني نزور مرضى السرطان هناك. كمان عندنا احنا توجهات لمريضات اللي بيكون عندهم زيارات دورية للجمعية نفسها، جمعية إلهام الخير، رح يكون في عندهم يوم تفريغ نفسي، مثل ما بتعرفوا اي مريض وخاصة في مرضى السرطان بحاجة للدعم النفسي، فرح يكون ان شاء الله عندنا اخصائية نفسية تتعاون معهم ويكون يوم خاص لإلهم. طبعا
0: تم تحديد التواريخ ولا لسه؟ يعني البرنامج
1: في عنا تواريخ صحيح مقترحة، وإن شاء الله لما يكون في عنا موافقات رسمية من الجهات اللي عدت لك إياهم،
0: أيوة،
1: رح ننشر فيهم على الصفحات المواقع الاجتماعي، لحتى يكون يعني زي دعوة لأي توجه إحنا بنتوجهه، رح يكون في عنا دعوات عامة يعني نفيد سيدات المجتمع على مختلف يعني المناطق. في عنا مثلا تاريخ ثابت ب16 إن شاء الله رح يكون في عنا زيارة للخدمات العسكرية في مخيم عسكر، هناك رح يكون نبلش برنامجنا عندهم. رح زي ما حكيت لك يكون في محاضرات توعوية للموظفات في الخدمات العسكرية، ورح يكون في تعليم للفحص المنزلي ونخبرهم متى يتوجهوا ووين كمان موجود التصوير الماموغراف للثدي في أي أماكن متوفرة في نابلس، لحتى يكون في عندهم يتشجعوا، يعني إنه ما دام السيدة ما بتعرف وين موجود هاي الفحوصات رح تضلها، يعني بتعرف في ما رح يكون عندها تشجع في هذا الفحص. أما لما إحنا بنحكي لهم 1 2 3 موجود في هاي الأماكن، موجود في هاي الأيام، ممكن هيك يصير عندها معلومات عامة عن هذا الموضوع وتتوجه وتتشجع.
0: طب عنا سؤال بس مرة تانية، بأي عمر بتم الفحص يعني أو الكشف المبكر خلينا نقول؟
1: هلا شوفي احنا
0: الاعمار مختلفة صح؟
1: الاعمار مختلفة اكيد، ولكن احنا انا بدي احكي لك من يعني خبرتنا ومن الواقع اللي بنشوفه حاليا في السنوات الاخيرة، في اخر 2 أو 3 حسب العينات اللي بنستقبلها في وحدة من وحدة الثدي او من المستشفيات الحكومية، وبتوصلنا عينات وبنفحصها، للأسف الشديد صار في اعمار 30 إنه في حالات في سرطان الثدي، مصابات بسرطان الثدي. فالأعمار حسب العلم إنه الإلزامي إنك تبلش بالفحص المنزلي فوق 40 أو 45 بلس ماينس، حسب إذا في تاريخ في العيلة إنه في عندهم سرطان ثدي بصير الأعمار تقل، إنه بنلزمك إنه تعمل فحوصات، الفحص طبعا الدوري، الفحص الماموغرام بصير في لها أعمار معينة ما دام في تاريخ عائلة. ولكن أنا بحكي لك خلينا بعيدا عن العلم، تمام فوق سن 40، ولكن بعيدا عن العلم إنه إحنا بنحكي في صارت أعمار تحت سن 40 في 30 عم بوصلنا عينات. لهيك إحنا دائما أنا بحكي يعني فوق سن 30-35 يكون في على الأقل الفحص الدوري المنزلي كل شهر، تفحص السيدة نفسها فحص عادي جدا بسيط، ولكن انه كل ما انا فرجيت وعلمت السيدات كيف الطريقة الصحيحة لحتى نكسب الوقت، عرفت علي؟
0: طيب هل تم اطلاق فعاليات الحملة ولا بانتظار يعني انه نبلش باكتوبر؟
1: احنا اطلقنا الحملة امبارح، كان في عنا يوم يعني جمعنا فيه مرضى سرطان يعني على مختلف الأنواع، مش بس سرطان الثدي، وكمان مع مريضات جزء من المريضات الجمعية، وجمعنا في منطقة في لسكن مرضى غزة اللي هو موجود في عصيرة الشمالية، وكان في تجمع نحكي هيك يعني يكون في الناحية الاجتماعية لحتى نحكي معهم نسمعهم نشوف كل مريض وين وصل في حالته، كان شوي هيك نوع من الرفاهية، كان في ناس عندهم أعياد ميلاد تجمعنا سوا لحتى يكون حديث اجتماعي أكثر. ومن هون من هذا اليوم اللي هو امبارح أطلقنا إنه إحنا في شهر أكتوبر الوردي إن شاء الله رح يكون في عنا فعاليات رسمية، وبناء عليها زي ما خبرتك انه في 16 رح تكون اولى الفعاليات، ومن بعدها التواريخ ان شاء الله لما بيكون في عنا موافقات رسميه رح نعلن عنها
0: ان شاء الله. بس هيك قبل ما نختم نعطي لمحه بسيطه عن جمعيه الهام الخير لمرضى السرطان، تفضلي.
1: جمعيه الهام الخير لرعايه مرضى سرطان في فلسطين هي جمعيه خيريه، والاعضاء اللي فيها كمان هم متطوعات بتعنى بتوفير ما يلزم وما تحتاجه سواء السيدة أو طبعا الرجل المصابين بالسرطان. طبعا مثل ما بتعرفوا أي جمعية خيرية هي دائما بانتظار تبرعات أو بانتظار مساعدات، ولكن دائما طبعا أنا عضو جديد في الجمعية، ولكن رئيسة الجمعية بوجه لها شكر سمر عميرة، هي دائما في خدمة المريضات ودائما بتسعى لكل الجهات إنه يكون يتوفر لهم أحسن الخدمات، هي دائما كمان بتواصل مستمر مع المريضات لحتى تعرف إذا في أي حاجة للمساعدة. أحيانا بيوفروا لهم دواء، في يعني بصير في نقص أدوية في وزارة الصحة بسبب الأوضاع العامة، فبيحاولوا يوفروا الأدوية لإلهم. كمان في حال مثلا ست ما في عندها مجال انها تعمل صورة تلفزيونية، كمان بحاولوا يوفروا لها موعد مع مستشفى او مع مركز صحي. كمان احيانا بتشاركوا مع مستشفى المطلع لحتى يوصلوا للجمعية ويعملوا تصوير ماموجرام لإلهم ويتابعوا حالتهم، يكتبوا لهم توصيات انهم يتابعوا في مركز صحي. ثلاثة بيعملوا لهم أيام للتثقيف الصحي. أربعة بيكون في عندهم أيام خاصة للتفريغ النفسي مع أخصائية نفسية. فهي جمعية متكاملة من ناحية الاهتمام بالمريضات من توفير أدوية للعلاج النفسي.
0: كل الاحترام، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله إحنا كمان بنكون بلقاءات مختلفة ل الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومع البدء بالفعاليات اللي راح تبلش ب16 أول يوم. شكرا جزيلا للدكتور رزان عماد الحاج، أمينة سر جمعية إلهام الخير لمرضى السرطان في فلسطين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لكم. شكرا،
0: يعطيك ألف عافية، أهلا وسهلا.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي بيوم اليوم. بختام البرنامج بدنا ننتقل هيك لقصة نجاح فلسطينية جديدة، وهالمرة من عالم الإعلام والسرد الإنساني. إعلاميتنا الفلسطينية المتميزة براء عماد حصلت مؤخرا على الوسام الماسي، هذا الوسام الخاص لصانعات التغيير لعام 2026. طبعا كلنا صرنا بنعرف براء، وكلنا صرنا بنعرف قديش هي تقوم بعمل جميل جدا وعندها مساهمات إعلامية ومجتمعية جميلة، بالإضافة لمبادراتها اللي تركت تأثير كتير كبير. اليوم راح نحكي مع براء على هذا التكريم عن تجربتها كمان الإعلامية هيك في توظيف الإعلام إن صح التعبير لخدمة الإنسان أكتر للقضايا المجتمعية. صباح الخير.
1: يسعد صباحك زميلتي أنغام، وصباح جميع المستمعين.
0: يا صباح الورد يا براء، أهلا وسهلا، كيف أصبحت اليوم؟
1: الحمد لله حبيبتي، الله يحفظ وطننا فلسطين ويحفظ كل أبناء شعبنا
0: يا رب، اللهم آمين. يعني بالبداية براء خلينا بس نحكي شوي عن التكريم، وقديش مهم يعني وقديش بعني لك الحصول على هذا الوسام الماسي طبعا لصناعات التغيير وتمثيل فلسطين في هذا التكريم. تفضلي.
1: نعم، الله يزيد فضلك أنغام. يعني أنا بكل تقدير واعتزاز تلقيت خبر تكريمي بالوسام الماسي الخاص لصناعات التغيير لعام 2026 طبعا ممثلة عن دولتي فلسطين من قبل المجلس العالمي للقيادات النسائية وصناع التغيير، طبعا ضمن أعمال القمة العالمية 16 للنساء صانعات التغيير وتحت شعار المستقبل تصنعه النساء. هذا التكريم والفوز جاء تقديرا لمساهمات الإعلامية زي ما حكيتي في مقدمتك طبعا، ومن ضمن هاي المساهمات المبادرة يلي أطلقتها العام الماضي 2025، كان عنوان المبادرة مبادرة هذه قصتي، وهي مبادرة إعلامية إنسانية تطوعية. وأنتوا كنتم متابعين معي طبعا هاي المبادرة كان مغزاها الأول إيصال معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة الجريح وتوثيق جرائم الاحتلال المرتكبة بحق أبناء شعبنا هناك. وكمان قبل عدة أشهر قليلة أنغام أنا أطلقت الحملة العالمية نحن صوتكم من أجل إنقاذ أسرانا البواسل من قانون الإعدام يلي للأسف الشديد يلي تم المصادقة عليه من قبل الاحتلال، وعندي كمان إسهامات أخرى بتمثيل دولتنا فلسطين في المحافل العربية والخارجية في سبيل إيصال صوت فلسطين للعالم أجمع.
0: جميل جميل جدا براء، وكمان احنا كنا معك بهاي الحملة وبرضو هيك ركزنا الضوء عليها أكتر. طيب صحيح. لو نرجع شوي لهذه قصتي اللي هي ركزت على حكايات إنسانية تحديدا، مثلا خلينا نقول هيك خلال الحرب على قطاع غزة، نرجع نذكر فيها المستمعين كيف بلشت الفكرة المبادرة، شو كان الاشي اللي حابين احنا نوصله من خلال هاي القصص. يعني براء،
1: يعني شوف اللي دفعني لإطلاق هاي المبادرة، وبحكم إنه مجال شغلي بنفس المجال المجال الإعلامي اللي إحنا بنشتغل فيه أنغام، أنا اخترت إنه أنا ما بدي أضل ساكتة أو يعني واقفة أتفرج، فكان لازم أعمل إشي عشان إحنا نكون يعني ضميرنا مرتاح وأمام ربنا إنه إحنا يعني ما قصرنا وما ضلينا عاجزين. مبادرة هذه قصتي أنا عملت سلسلة يعني من القصص حوالي تقريبا 28 قصة استخدمت فيها السرد القصصي الإنساني. هي كانت يعني فيها جانب توثيقي لمعاناة أبناء شعبنا من خلال نمط الكرتون وتوثيق طبعا الجرائم المرتكبة بحقهم للعالم أجمع. يعني هاي القصص رح تضلها زي مواد أرشيفية ومرجعية لحملات المناصرة الدعم المتعلقة بفلسطين.

0: وانا طبعا عملت قصص عن الاطفال، عن النساء، عن كبار السن، عن المرضى، عن الاعلاميين، المتطوعين. يعني حاولنا نغطي مختلف القصص يلي بتصير في غزة. وليش انا اخترت يعني نمط الكرتون؟ تعرفي بعد تقريبا سنتين من الحرب بأنغام الناس بتبلش تعتاد المشهد أو الفيديو اللي شافته أكثر من مرة، يعني بتصير تشوفه، يعني بديش أحكي عادي أو أنفهم غلط، بس إنه بصير في اعتياد للمشهد أو
1: صح
0: لهاي
1: صح
0: الصور. فكان لازم أنا أطلع بقالب جديد، بفكرة جديدة، أفكر خارج الصندوق. فاتوجهت لنمط الكرتون واستخدمته في هاي القصص. طبعا دمجت ما بين صوتي الإذاعي والاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، وطلعنا بهاي القصص. والحمد لله كانت قصص مؤثرة. المبادرة والفيديوهات يعني كان في اهتمام عالي من قبل وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية فيها. كمان يعني المبادرة حظيت بإشادة كبيرة من الفنان التونسي لطفي بوشناق، من
1: صحيح
0: الدكتور سعيد البطوطي اللي هو ممثل مكتب ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. فالحمد لله يعني، والله يقدرنا إنه نقدم الأكثر والأكثر لشعبنا، والله يعيننا على الأشياء القادمة،
1: يا رب،
0: يعني سواء
1: اللهم
0: كنا
1: آمين.
0: بالضفة أو بغزة
1: صح
0: صراحة.
1: صح طب براء، بعد هذا التكريم هل يعني بتحسي انه لسه مسؤوليتك زادت، مسؤوليتك صارت اكبر تحديدا اتجاه القضايا اللي عم تشتغلي فيها واللي قررت توظفي الاعلام ايضا فيها؟
0: طبعا طبعا يا أنغام، هذا دافع كبير إنه أنا أستمر، وإحساس عالي بالمسؤولية وبالواجب. يعني بدنا نقدم أكثر، ما رح نتوقف. أنا طبعا عندي رؤى جديدة للفترة القادمة، ممكن يعني بالقريب العاجل تشوفوا مبادرة أخرى تضاف إلى المبادرة والحملة اللي أنا أطلقتهم. دايما والله بحاول أفكر، بحاول أقدم، بحاول أعمل. يعني كمان بتعرفي شغلة مهمة أنسى أنغام، إنه يعني هذا الوسام أو هذا التكريم قيمته الحقيقية بالنسبة لإلي كبراء بالقيمة المعنوية، إنه في ناس بتقدر بتتابع إنه إحنا شو عملنا، يعني شو قدمنا. مش من باب إنه إحنا بنستنى يعني الشكر والتقدير، لا، إحنا هذا بعطينا حافز ودافع إنه إحنا نستمر. بتحسي انه صوتك مسموع ووصل، انه انت
1: صح
0: اثرتي، غيرتي. اذا مش على ارض الواقع انغام، انت اثرتي بالتفكير، بالوعي، بالثقافه، وهذا المهم بهاي المرحله باعتقادي او بوجهه نظري. وان شاء الله يعني نكون انه احنا نموذج ملهم لغيرنا،
1: إن شاء
0: للنساء،
1: الله.
0: للصبايا كمان يتشجعوا، خاصه بمجال الاعلام. كل حد قادر يقدم بمختلف التخصصات المجالات. انت عندك فكرة، عندك مبادرة، عندك مشروع، عندك حملة ممكن تعمليها. لا، انت يعني اتحركي بادري. اليوم يعني خلينا نحكي مع السوشيال ميديا انغام، صوتنا صار بوصل لاخر
1: صح
0: الدنيا.
1: صح
0: احنا
1: صح
0: بطلنا نخاطب حالنا او على يعني مستوى مثلا محدود، لا، صوتنا، رسالتنا بتوصل لآخر الدنيا، بتطلع من فلسطين، تخترق جميع الحدود الجغرافية وبتوصل لكل مكان، لكل إنسان. اليوم كمان بإمكاننا نترجم، مش فقط
1: صحيح
0: باللغة العربية اللغة الأم لإلنا، لا، إحنا بإمكاننا. فكل الأدوات، كل التقنيات، السوشيال ميديا، يعني إحنا لازم نستثمرها بالإشي الإيجابي يعني والمفيد لقضيتنا ولشعبنا.
1: يعني كل الاحترام وألف مبروك مرة تانية براء. هيك
0: الله يبارك
1: بالختام،
0: فيك.
1: شو بتحبي هيك توجهي رسالة مثلا لكل شابة فلسطينية عندها فكرة، عندها إشي معين حابة توصله، بس خليني أقول مترددة يمكن، وقديش عن جد من خلال هاي التجربة الإعلامية اللي إلك كيف بتشوف الإعلام أيضا عليه مسؤولية وقادر إنه يعني مش بس إنه ينقل خبر بل يصنع هيك تأثير حقيقي بيغير شوي نظرة الناس كمان اتجاه بعض القضايا.
0: نعم، أنا بحكي لكل إنسان، مش بس على مستوى المجال الإعلامي أنغام، بحكي ابدأ، ابدأ وتحرك. لو إحنا بدنا نستسلم للتردد، للخوف، لآخره، كان إحنا عمرنا ما خطينا خطوة للأمام. كل إنسان فينا ربنا أعطاه ميزة، كل حد لازم اليوم يبحث على هاي الميزة اللي ربنا ميز فيها، ويفكر شو ممكن يعمل فيها ويبدأ. يبادر يتحرك. احنا بمرحلة حساسة جدا، بمرحلة صعبة خليني احكي الاصح بتاريخ قضيتنا، فاليوم الكل عليه مسؤولية، الكل عليه واجب، والله يحفظ وطننا فلسطين، والله يحفظ كل شعبنا يا انغام
1: ان شاء الله،
0: وتحيا فلسطين.
1: يعني رب الله يحمي هالبلد ويحمي شعبها. وشكرا جزيلا لتواجدك معنا، اعلاميتنا المتميزه براء عمار.
0: شكرا على هاي الاستضافه
1: حبيبه قلبي، صباح الورد،
0: رب.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: مشكورين، شكرا.
1: أهلا.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في سجون الاحتلال بيتعرض الأسرى لتحقيقات مستمرة قد تكون مهينة وتحمل نوع من الإذلال والتعذيب. من بين هاي التحقيقات تحقيق البامبرز، بيتم وضع حفاضات للمعتقل اللي بيخضع لهذا النوع من التحقيق ويمنع من دخول الحمام لفترات طويلة قد تصل إلى ساعات أو أيام في بعض الحالات، ويعاد الأسرى إلى أقسامهم وهم يرتدون الحفاضات. والثاني تحقيق الديسكو، بعد نقل الأسرى إلى غرف التحقيق بيتم تشغيل موسيقى صاخبة جداً لساعات طويلة ومتواصلة لإزعاجهم ومنعهم من النوم، وقد تؤدي هاي الموسيقى إلى إصابة الأسرى بالجنون.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: إنها الساعة 12 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. اقتحم مئات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة أيضا. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة لليوم 354 على التوالي عبر إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف المناطق السكنية وخيام النازحين، إلى جانب عمليات نسف للمنازل في مناطق متفرقة من القطاع. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات واعتقالات واحتجازات ميدانية، إلى جانب تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها والتنكيل بعدد من الفلسطينيين. شن مستوطنون فجر اليوم سلسلة هجمات استهدفت ممتلكات ومنازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتركزت هذه الهجمات في محافظة رام الله، وشملت إحراق المركبات والمعدات الزراعية وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية أيضا. تصادف اليوم الاثنين 28 من أيلول الذكرى 26 لاندلاع انتفاضة القدس والأقصى أو الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي اندلعت عام 2000، وقد شكلت محطة مفصلية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعدما تحولت خلال أيام من مواجهات في القدس إلى انتفاضة شعبية امتدت إلى مختلف مناطق الضفة وقطاع غزة والداخل. قالت صحيفة هآرتس إن إمكانية عودة الاستيطان وبناء مستوطنات في قطاع غزة لم تعد مجرد فكرة، بل أصبحت خطوة فاعلة وحقيقية أيضا. تتواصل التطورات السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة وسط رسائل متباينة بشأن فرص استئناف المفاوضات في وقت يسعى فيه وسطاء إقليميون إلى احتواء التصعيد ومنع عودة المواجهات إلى حرب شاملة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17، سالك البذان، سالك سرة، سالك بورين، سالك بوابة بيت فوريك بوابات دير شرف مغلق، عورت أزمة للخارج بيت فوريك أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

نفسي بحب أيام زمان تكون حبيبتي أسمهان نظرة بتدوب القلوب مسكت إيد عالغروب.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.

يا أحرجني. الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم سوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. شهدت مدينة القدس صباح اليوم أزمة مرورية خانقة بالتزامن مع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي لتأمين حركة المستوطنين خلال 3 أيام بما يسمى بعيد العرش اليهودي. اقتحم مئات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن أيضا مع تجديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة. وصلت قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة لليوم 354 على التوالي عبر إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف مناطق سكنية وخيام للنازحين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات واعتقالات واحتجازات ميدانية. شن مستوطنون فجر اليوم سلسلة هجمات استهدفت ممتلكات ومنازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة، تركزت في محافظة رام الله وشملت إحراق المركبات ومعدات زراعية وكتابات أيضا لشعارات عنصرية وتحريضية. تصادف اليوم 28 من سبتمبر الذكرى 26 لاندلاع انتفاضة القدس والأقصى أو الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي اندلعت في عام 2000، والتي شكلت محطة مفصلية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعدما تحولت خلال أيام من مواجهات في القدس إلى انتفاضة شعبية امتدت إلى مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل أيضا. قالت صحيفة هآرتس العبرية إن إمكانية عودة الاستيطان وبناء مستوطنات في قطاع غزة لم تعد مجرد فكرة بل أصبحت خطوة فاعلة وحقيقية. تتواصل التطورات السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة وسط رسائل متباينة بشأن فرص استئناف المفاوضات في وقت يسعى فيه وسطاء إقليميون إلى احتواء التصعيد ومنع عودة المواجهات إلى حرب شاملة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع 17 سالك، البذان سالك، بيت فوريك سالك، بوابات دير شرف مغلق، عورت أزمة للخارج، المربعة أزمة وتفتيش، بورين سالك، وسرة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

يلا نروق أغاني التسعينات، يلا نروق نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM، هواها نابلسي.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: ماذا تعرف عن وحدة إيجوز؟ وحدة إيجوز هي فرقة خاصة من الكوماندوز الإسرائيلي، تأسست لأول مرة عام 1956، وحلت عدة مرات قبل أن يتم إعادة تشكيلها عام 1995 بهدف تعزيز القدرات العسكرية لمكافحة حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل. وإيجوز هو اختصار لعبارة مكافحة حرب العصابات والحرب صغيرة النطاق، وتعتبر جزءاً من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي. تخضع جميع عناصر الوحدة لتدريب مكثف يستمر 16 شهراً، تليها شهرين من التدريب الإضافي مما يضمن جاهزيتهم لمهام معقدة. تخصصت الوحدة في خوض حرب العصابات وتنفيذ مهام استطلاع، مع التركيز على القتال في التضاريس المعقدة واحتراف التمويه. قبل عام 2000 كانت الوحدة تعمل بشكل أساسي في لبنان، لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي انتقلت أنشطتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تضم الوحدة قسماً مختصاً في تطوير الحلول التكنولوجية للمشكلات الميدانية. تعرضت وحدة إيجوز لخسائر كبيرة خلال حرب تموز في يوليو 2006، حيث قتل 20 من أعضائها في مواجهات مع عناصر حزب الله.
0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحداً.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرات وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: الساعة الآن 2:00 مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 28 من أيلول العام 2026، ودرجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 27 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. بن غفير وأكثر من 1200 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام عيد العرش. إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل تزامنا مع عيد العرش اليهودي. وفي الثانية أيضا الضفة الغربية تحت مقصلة الحصار وعوائق الاحتلال. إلى آخر التطورات الميدانية، ونبدأ مع الاقتحامات هذا اليوم في اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي للمسجد الأقصى المبارك، وجاء أيضا ذلك بالتزامن مع إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف. إذن المسجد الأقصى شهد اليوم تصعيدا في اقتحامات المستوطنين وطقوسهم خلال أيام الأعياد اليهودية وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتشديد القيود على الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس. وأيضا كان هناك أزمة مرورية خانقة شهدتها مدينة القدس هذا اليوم بالتزامن طبعا مع إجراءات قوات الاحتلال لتأمين حركة المستوطنين خلال أيام أو خلال ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. في هذا اليوم أيضا محافظة القدس أفادت أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك، ونتحدث عن حوالي 1200 مستوطن فأكثر، وصل عدد المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك. هذا اليوم الثالث شهدت الاقتحامات من باب المغاربة وكانت على مجموعات متتالية. أيضا نتحدث عن إبعاد للفلسطينيين المرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك، نتحدث عن قيام المستوطنون بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، فيما قالت أن محافظة القدس أن عدد منهم أدوا صلاة المساف بصيغتها الخاصة بما يسمى جبل الهيكل. هذه الصلاة أيضا تضمنت مضامين مرتبطة بقرابين الأعياد.

0: إذن مستمعينا الكرام، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، نتحدث عن مستوطنون يقتحمون لليوم الثالث على التوالي باحات المسجد الأقصى المبارك. كما ذكرنا بالبداية قاموا بأداء الطقوس التلمودية. لنستمع الآن إلى هذا التقرير.
1: في مكان مطل على باحات المسجد الأقصى المبارك، قبل دقيقة كانت هناك آخر المجموعات الاستيطانية التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك من عشرات المستوطنين. ربما نرصد ثلاثة من المستوطنين ممن تبقوا في المنطقة التي نستطيع منها هنا أن نكشف باحات المسجد الأقصى المبارك، لكن كنا نتحدث عن مجموعة استيطانية هي ضمن مجموعات استيطانية كثيرة دخلت اقتحمت اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك. من كنا نشاهدهم على الشاشة هم من شرطة الاحتلال، ممن يؤمنون هذه الاقتحامات، لكن نتحدث في المجمل عن مئات المقتحمين الذين وثقتهم كاميرات المقتحمين أنفسهم عبر المجموعات الاستيطانية والجماعات ما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم. كل هذه الجماعات تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك لليوم الثالث على التوالي ضمن ما يعرف بعيد العرش اليهودي. قبل ذلك، قبل نحو أسبوع أيضا، كانت موجة اقتحامات فيما يعرف بيوم الغفران، شارك فيها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. أمس كان هناك عميتها ليفي وبعض أعضاء الكنيسة أيضا متطرفين ممن شاركوا في هذه الاقتحامات. وما يميز هذه الاقتحامات وما يجمع بينها جميعها هو أنها تحاول أن تثبت واقعا جديدا واضحا، أداء صلوات تلمودية، أداء طقوس دينية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، كذلك تضفي مزيدا من التضييق على حياة الفلسطينيين في البلدة القديمة. يوم أمس كان أغلق سوق القطانين على سبيل المثال، سلطات الاحتلال كانت أجبرت الباعة على إغلاق هذا السوق بهدف أداء طقوس تلمودية كذلك أمام المحال التجارية في تلك المنطقة. عدد المقتحمين أمس وفق الأوقاف الإسلامية وصل إلى أكثر من 1140 مستوطنا. اليوم حتى اللحظة لا إحصائية دقيقة، لكن المجموعة الأخيرة قبل دقائق كانت تتكون من العشرات. قبل ذلك منذ ساعات صباح اليوم حتى هذه اللحظة المئات اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتالي على أقل تقدير نتحدث عن مزيد عن نحو مئات من المقتحمين شاركوا بهذه الاقتحامات اليوم، كما شاركوا أمس، كما شاركوا أول أمس، كما شاركوا الأسبوع الماضي. وفي كل هذه الاقتحامات أداء الصلوات التلمودية والطقوس الدينية والرقصات الدينية داخل الباحات كان الأمر الجامع بين كل هذه الاقتحامات في محاولة لتثبيت أمر واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك.
0: أيضا كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم قد أقدمت على إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف بالكامل أمام المصلين، معلنة استمرار الإغلاق حتى مساء الأربعاء المقبل. هذا الإجراء يهدف إلى إفراغ الحرم الإبراهيمي الشريف من أصحابه وتخصيص هذا المكان المقدس بالكامل للمستوطنين للاحتفال بأعيادهم، في خطوة تكررت بشكل متتالي وممنهج خلال السنوات الأخيرة. إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين وفتح الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المستوطنين. بشكل عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد نددت بهذا الإغلاق، مؤكدة أنه شامل لمنع رفع الأذان، منع رفع إقامة الصلوات الخمس في الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذه ممارسات فعليا تمهد لوضع يد المستوطنين بشكل نهائي على الحرم الإبراهيمي الشريف واستباحة قدسية المكان. في سياق آخر، كانت محافظة القدس قد حذرت من استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع زمنية ومكانية جديدة للأماكن المقدسة، سواء كنا نتحدث عن المسجد الأقصى الشريف أو الحرم الإبراهيمي الشريف. نتحدث عن تكرار إقامة الطقوس الدينية في أماكننا المقدسة. هذا كله يأتي بالتزامن ونحن نتحدث اليوم عن الذكرى، إن صح التعبير فعليا، السادسة أو 26 لاندلاع انتفاضة القدس أو الأقصى أو الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي اندلعت عام 2000 والتي شكلت طبعا محطة مفصلية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبعدما تحولت إلى انتفاضة شعبية في مختلف المناطق. جاء اندلاع انتفاضة الأقصى في حالة احتقان سياسي طبعا مع تعثر، إذا ما عدنا إلى الوراء قليلا، مفاوضات كامب ديفيد في عام 2000، وطبعا كان هناك جمود وأصاب مسار التسوية، وكنا نتحدث لازلنا طبعا نتحدث عن استمرار الاستيطان، نتحدث عن تهويد الأراضي الفلسطينية. في هذا الصراع كان الزعيم المعارضة الإسرائيلية أنذاك أرائيل شارون كان قد اقتحم المسجد الأقصى المبارك في 28 من أيلول العام 2000، وكان طبعا وسط حراسة أمنية مشددة، كنا نتحدث عن 2000 جندي وشرطي كان قد استباح المسجد الأقصى المبارك. في اليوم التالي كان هناك صلاة الجمعة، واقتحمت أيضا قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك. نتحدث في اليوم الثاني من الاقتحام، نتحدث عن استشهاد 7 فلسطينيين، نتحدث عن 250 إصابة، ومن ثم اندلعت الانتفاضة في مختلف محافظات الضفة والداخل أيضا. وبالتالي نتحدث عن أبرز التحولات العسكرية والسياسية في ذلك الفترة، وهي عملية السور الواقي والتي شنها الجيش الإسرائيلي في عام 2002، وأعاد من خلالها احتلال مدن كانت خاضعة للسيطرة الفلسطينية. أحداث كثيرة حصلت منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا. وفي هذا الصدد، مستشار محافظة القدس لشؤون الإعلام الأستاذ معروف الرفاعي أيضا يتحدث عن اقتحام بن غفير، يتحدث عن اقتحام أكثر من 2200 مستوطن. هذا كله يأتي في هذه الذكرى، في الذكرى 26 لاقتحام أرائيل شارون للمسجد الأقصى المبارك منذ عام 2000. لنستمع إلى هذا التقرير.
2: تحياتي أخي محمد وأشكرك على الاستضافة. يعني للمفارقة، اليوم الذكرى 26 لاقتحام شارون للمسجد الأقصى عام 2000، وفي حينها شارون لم يكن لديه يعني أي حقيبة وزارية، كان هو رئيس حزب الليكود وكان يعني رئيس المعارضة الإسرائيلية. وحدث ما يحدث من الانتفاضة الثانية التي يعني راح ضحيتها آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم التاريخ يكرر نفسه بهذه الاقتحامات التي نشاهدها على شاشات التلفزة العربية والعالمية. الوزير المتطرف بن غفير يقتحم الآن على رأس آلاف من المستوطنين، بلغوا أكثر من 1000 مستوطن ساحات المسجد الأقصى، ويطلق تصريحات عنصرية ضد الأقصى وضد القدس وضد حتى الأسرى الذي كان بالأمس في مشهد ينكل بأحد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وبالتالي يعني إسرائيل ذاهبة بكل ما أوتيت من قوة أخي الكريم، من خلال كل ما نرصده في محافظة القدس من انتهاكات وجرائم بحق المدينة المقدسة والمقدسات فيها، إلى ضم القدس الشرقية وفرض السيادة عليها واعتبارها عاصمة موحدة بشطريها الشرقي والغربي للاحتلال. وبالتالي هذه الإجراءات سواء كانت في المسجد الأقصى أو ضد المقدسات أو الحواجز التي تفرض على مدينة القدس أو عمليات الهدم أو الإبعاد أو محاولة أسرلة وتهويد المناهج، كل هذه الجرائم مجتمعة هدفها في النهاية خلق بيئة طاردة للفلسطينيين من أجل إحلال المستوطنين مكانهم وتطبيق مشروع القدس 2050 أو ما يعرف بالقدس الكبرى، التي ستلتهم أكثر من 10% من أراضي الضفة الغربية عند تنفيذ هذا المشروع.
3: وبطبيعة الحال أسأل هنا سيد رفاع عن الموقف الفلسطيني وعن وضع الفلسطينيين في إثر ما تتحدث عنه للتو. إذا كان هذا المشروع ممنهجا، يعني هناك تهديد وجودي للفلسطينيين الآن في القدس الشرقية؟
2: يعني نحن كمقدسيين أخي محمد يعني نعتز ونفتخر بأن الله حبانا أن نكون سدنا لهذه المقدسات ولهذه المدينة المقدسة، ولن نبرح المكان وسندافع عن هذه المقدسات ببقائنا وتشبثنا بأرضنا وبمنازلنا وبمقدساتنا. ولكن يعني بصراحة أقول بأنه المسجد الأقصى ليس حكرا على الفلسطينيين وحدهم، وليس حكرا على الأردنيين حتى وحدهم، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين. وأعتقد أن هناك يعني واجبات أخلاقية وعروبية ودينية على الأمة العربية والإسلامية من أجل يعني ترجمة هذه البيانات الجميلة والخطابات الرنانة التي استمعنا إليها في الأمم المتحدة قبل عدة أيام إلى واقع ملموس.
0: إذن أيضا وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس ومرة أخرى وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير هم متواجدين كانوا قبل وقت في حائط البراق على هامش ما يسمى بصلوات بركة الكهنة. أيضا نتحدث أن خلال الأعياد اليهودية يقوم الجيش الإسرائيلي بتشديد الإغلاقات وتشديد الإجراءات، سواء كنا نتحدث عن الضفة والقدس، نتحدث عن يوم وأيام أخرى من الأزمات الخانقة، نتحدث عن أيام أخرى من إغلاق الطرق والحواجز. اليوم على سبيل المثال إغلاق بوابات دير شرف لتأمين اقتحام للمستوطنين للأماكن الأثرية في سباستيا. نتحدث عن هذه الإغلاقات والتي تحول مشوار دقائق إلى ساعات. لنستمع إلى هذا التقرير.
4: هكذا تبدو رحلة الفلسطينيين عبر نقاط التفتيش على مشارف مدينة رام الله. بوابة تغلق وأخرى تفتح ولا موعد واضحا للعبور، وخلف هذه البوابات تبدأ رحلة لا يعرف أصحابها متى تستأنف.
5: ما له علاقة بالعيد، هو فقط تنكيل مستمر وممنهج.
4: هنا تتحول المسافة القصيرة إلى انتظار طويل، وقد يضطر بعض العابرين إلى ترك سياراتهم ومواصلة الطريق سيرا على الأقدام. والمشهد يتكرر على طرق أخرى في الضفة الغربية، بوابات مغلقة وحواجز وطرق مقطوعة، مسافات تتضاعف وحركة يومية تزداد تعقيدا. أما الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية فأصبح أكثر صعوبة تقول الأمم المتحدة، في حين يروي السكان أن بعض البوابات تظل مغلقة لساعات وأحيانا لأيام، ما يضطر بعضهم إلى المبيت لدى أقارب أو أصدقاء أو سلوك طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
6: احنا كنا في المستشفى وهنا حتى مزهكنا ماشيين مسم.
4: ووفق أحدث البيانات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، بلغ عدد نقاط التفتيش ومواقع الإغلاق والحواجز في الضفة الغربية 942، وتضم هذه الشبكة 824 نقطة تفتيش، إلى جانب 118 حاجزا من بينها سواتر ترابية وخنادق وإغلاقات للطرق تمتد على طول 107 كيلومترات. وتتصدر الخليل المحافظات من حيث عدد نقاط التفتيش بواقع 221 نقطة، تليها رام الله والبيرة ب 160، ثم نابلس ب 120 نقطة. أما جنين وطولكرم فتضم كل منهما 26 نقطة تفتيش، ولا تتوقف تداعيات هذه القيود عند تأخير المركبات وإطالة الرحلات. فبين يناير ويونيو 2026 وثقت منظمة الصحة العالمية 53 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية، أثرت على 44 سيارة إسعاف وأربع منشآت صحية. وفي يوليو أفاد مكتب الأمم المتحدة أوتشا أن القيود المتتالية على الحركة عزلت نحو 12 ألف فلسطيني في تجمعات غرب رام الله، وأجبرت السكان على الاعتماد على طرق أطول للوصول إلى المدينة والخدمات الأساسية.
0: أيضا في التطورات الميدانية الأخرى، أقدم مستوطنون اليوم على الدخول لأراضي منطقة بيت مرين شمال محافظة نابلس، وأظهرت الصور أنهم يحملون مفارش لقطف ثمار الزيتون. وبفعل تجديدات الاحتلال نتحدث عن أزمة خانقة بسبب عرقلة الاحتلال مرور المواطنين عبر الحواجز العسكرية على مداخل مدينة رام الله. نتحدث عن تواجد للمستوطنين على مدخل قرية دير نظام شمال أيضا محافظة رام الله. وفي سياق آخر، قوات الاحتلال أغلقت جامع العمري في حارة الشرف داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، قامت بتعطيل الأبواب الخاصة بدير السريان بحجة إحياء أيضا عيد العرش اليهودي.

المحامي خالد محاجنا يتحدث عن قرار بالإفراج عن صحفية نقاء حامد من سجون الاحتلال بعد أسبوعين من اعتقالها على خلفية عملها الصحفي.

0: وفي الثانية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، دعنا نستمع إلى هذا التقرير. هذا التقرير يتحدث عن مسن فلسطيني شاهد عيان إن صح التعبير، يتحدث عن الهجوم الذي تعرض له منزله من قبل مستوطنين إسرائيليين في بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله.
1: هكذا تبدو رحلة الفلسطينيين عبر نقاط التفتيش على مشارف مدينة رام الله، بوابة تغلق وأخرى تفتح. هكذا تبدو رحلة الفلسطينيين عبر نقاط التفتيش على مشارف مدينة رام الله، بوابة تغلق وأخرى تفتح ولا موعد واضحا للعبور، وخلف هذه البوابات تبدأ رحلة لا يعرف أصحابها متى تستأنف.
2: ما له علاقة بالعيد، هو فقط تنكيل مستمر وممنهج.
1: هنا تتحول المسافة القصيرة إلى انتظار طويل، وقد يضطر بعض العابرين إلى ترك سياراتهم ومواصلة الطريق سيرا على الأقدام. والمشهد يتكرر على طرق أخرى في الضفة الغربية، بوابات مغلقة وحواجز وطرق مقطوعة، مسافات تتضاعف وحركة يومية تزداد تعقيدا. أما الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية فأصبح أكثر صعوبة تقول الأمم المتحدة، في حين يروي السكان أن بعض البوابات تظل مغلقة لساعات وأحيانا لأيام، ما يضطر بعضهم إلى المبيت لدى أقارب أو أصدقاء أو سلوك طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
3: احنا كنا في المستشفى وهنا حتى نزهكنا ماشيين مسمن.
1: ووفق أحدث البيانات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، بلغ عدد نقاط التفتيش ومواقع الإغلاق والحواجز في الضفة الغربية 942، وتضم هذه الشبكة 824 نقطة تفتيش، إلى جانب 118 حاجزا من بينها سواتر ترابية وخنادق وإغلاقات للطرق تمتد على طول 107 كيلومترات. وتتصدر الخليل المحافظات من حيث عدد نقاط التفتيش بواقع 221 نقطة، تليها رام الله والبيرة ب 160، ثم نابلس ب 120 نقطة. أما جنين وطولكرم فتضم كل منهما 26 نقطة تفتيش.
0: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع وإياكم في الثانية، والآن الملفات الدولية. وبين التصعيد الدبلوماسي والمباحثات المرتقبة، نتحدث عن مشهد عسكري وسياسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي تمر بمرحلة التذبذب والضبابية المعقدة أيضا. لنستمع إلى ذلك.
4: قبل ساعات فقط كان دونالد ترامب يرفض المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، واليوم يقول إن مفاوضات جديدة مع طهران متوقعة هذا الأسبوع من دون أن يسقط احتمال استئناف الضربات. طهران أيضا لا شيء محسوم عندها. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصدر قريب من الوفد الموجود في نيويورك أن جدول أعماله لا يتضمن جولة جديدة من المفاوضات. يقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن وفده جاء إلى نيويورك بحثا عن السلام، وإن بلاده مستعدة للدبلوماسية لكنها مستعدة أيضا لمواجهة عسكرية جديدة، مواجهة لا يخف ثقلها على عاتق واشنطن، مع تأكيد أخبار نقلتها NBC الأمريكية عن إصابة 8 من مشاة البحرية في هجوم إيراني بصاروخ كروز مضاد للسفن في بداية الشهر الجاري. المفارقة في الخبر أن السفينة التي كان الجنود على متنها لم تكن تابعة للبحرية الأمريكية، فيما امتنع المسؤولون الأمريكيون عن كشف طبيعتها. وعلى الجبهة نفسها تقول إيران إن هرمز تحول إلى ميدان صيد للمسيرات الأمريكية، والصيد الجديد بحسب رواية الحرس الثوري مركبة أمريكية مسيرة تحت الماء من طراز ريموس 600. الحرس يقول إنه استولى عليها بعملية استخبارية وحرب إلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية تنفي الرواية وتؤكد أنها لا تزال تسيطر على جميع أصولها المسيرة العاملة في المنطقة. وبالحديث عن السيطرة، تصر طهران على لسان رئيس هيئة أركان جيشها حبيب الله سياري أن يدها لا تزال الأعلى على امتداد هرمز.
0: والآن نتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرح.
5: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-15، رام الله الكبير وخليل الرحمن 25-14، نابلس 27-15، جنين وطباس 31-19، أريحة والأغوار 36-24، طول كرم وقلقيلي 30-19، غزة وخان يونس 28-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
6: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
7: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
8: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: بابا.
10: نعم يا عبود.
9: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
9: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
9: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
9: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
12: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف. رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
13: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.
0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
3: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية، ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: شوفي هالأتحليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: انها الثالثه مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. تستعد الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح وحماس لعقد حوار وطني شامل في القاهرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لبحث برنامج سياسي وطني يتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة إلى جانب التوافق على تشكيل المجلس الوطني بما يكون شامل لأعضائه بالداخل والخارج. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى يوم الأربعاء المقبل بحجة الأعياد اليهودية. أفادت محافظة القدس بأن نحو 1271 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم، وذلك في ثالث أيام عيد العرش اليهودي من باب المغاربة وعلى مجموعات متتالية. أقدم مستوطنون اليوم على سرقة ثمار الزيتون من أراضي خربة مسعود جنوب جنين بعد قيامهم بأعمال سرقة مماثلة من أراضي قرية إمصفة شمال غرب رام الله. أعلنت وزارة التربية اللبنانية أن أكثر من 70 مؤسسة تعليمية رسمية في لبنان لا تزال مستخدمة حتى اليوم لإيواء النازحين، مما حال دون انطلاق التعليم الحضوري في بعض المناطق. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك المربعة سالك عورتة أزمة للخارج للداخل سالك بوابة بورين سالكة بوابات دير شرف مغلق بيت فوريك سالك طريق 17 سالك البدان أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: في أغنية بتخبي ذكرى وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، ورح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا أكيد بتابعنا من بيته، من مكان شغله، من سيارته، من أي مكان كان هو موجود فيه، من مساء عليكم جميعا، وإن شاء الله يومكم كان حلو خفيف وظريف لطيف. وحلقة جديدة أكيد من برنامج رسالة وأغنية لهذا الأسبوع، البرنامج اللي بيجيكم كل 2 و4 من الساعة 3 للساعة 4، نستغل مع بعض هالساعة نروق هيك فيها شوي، نسمع أغاني حلوة بناء على طلبكم، أو طبعا أكيد إذا حابين أنتوا هيك تهدوا حدا إهداء معين تقدروا من خلال هذا البرنامج طبعا، إما من خلال رقمنا 0923791 4 3، أو طبعا كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بدنا نحكي مساء الخير لمحمد. أهلا يا محمد، وكمان وفاء محمود، يسعد لي هالمسا يا وفاء، وأم العبد نورتينا يا أم العبد، أهلا وسهلا. إذن أي حدا حابب يشارك معنا، حابب يطلب أغنية، حابب يسمع أغنية على 2 3 7 9 1 4 3، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أبو علي المسايمي يسعد لنا هالمساء يا أبو علي، نورتنا شرفتنا. هيك إحنا مستنى لناخذ هيك طلباتكم قبل ما هيك نمسي عليكم جميعا. شو فيه؟ أنا بصيح؟ لا أنا ما بصيح، وضع طبيعي. صوتي كتير عالي قال يا جماعة الخير. لا والله أنا هذا صوتي الطبيعي يعني، ما لعبتش فيه نهائيا. بس لا ما بصيح، هيك صوتي أنا الطبيعي. فإن شاء الله أموركم تمام، إن شاء الله يومكم حلو. الأجواء اليوم صراحة تميل كتير للشتاء، أنا حسيتها يعني هيك الأجواء باردة، السماء مغيمة كمان، يعني شكلنا إحنا عن جد عن جد خلاص دخلنا بالخريف، ورح نروح بعد الخريف يعني للشتاء. فهاي الأجواء لمحبين الشتاء لمحبين الخريف نبسطوا فيها يعني، على ما يبدو شكلنا رح نضل هذا الأسبوع كله بهاي الأجواء. أبو علي حابب يسمع لفريد الأطرش، حلو يعني بداية جميلة من أبو علي، خلينا نسمعها.

0: عاشق وبهدوء حيتم نعيمه والخايب يجني عليه.
1: كمان بدنا نمسي على ديما السلع، يسعد أوقاتك يا ديما. ديما حابة تسمع لعمرو دياب دائما، ثابتة ديما، ثابتة على المغنيين، شغلتها دايركت سوري يا ديما. فحابة تسمع أغنية أمرين، حلوة حلوة كتير صراحة.

طب خلينا نروح لوفاء. مساء الخير يا حكم، أهلا. نروح لوفاء. وفاء بدها تسمع لجورج والسوف، ولكن بتهديني الأغنية إلي. وفاء حلو، يعني الأغنية صراحة حلوة. أنا صراحة مش بحس حالي مش كتير من محبين جورج والسوف صراحة، يعني هيك ممكن هلأ الناس تستغرب، أنا ما بحس حالي كتير بحب جورج والسوف، بس في أغاني إله يعني حلوة تنسمع، من ضمنها الأغنية اللي طالبتها وفاء. فشكرا كتير إلك يا وفاء.

هزار يسعد أوقاتك يا هزار، والله منورة بوجودك، شكرا كتير إلك. حكم حكم حابب يسمع لنجوى كرم، يلا هلأ منجهز لك الأغنية، هي جاهزة يعني، بس إنه هيك نطلعها ونسمعها يلا.

0: نجاة أبو زنت، يسعد لي أوقاتك يا نجاة. اليوم شكله إحنا يتصدر معنا جورج والسوف. نجاة حابة تسمع برضه لجورج والسوف وبتهديني إلي، يعني اليوم الإهداءات كلها لجورج والسوف. أنا بس بتوقع إنه بعرفها هاي الأغنية، صح؟ هاي اللي في أما كان عن حبي، أنا إن شاء الله تكون هي، يعني ما كنتش غلطانة، بحبها كمان هاي. بس أنا بدي أحاول أحط المقطع يلي فيه هذا هاي الكلمة يعني. بس نشوف الاتصال يا نجاة، هلا بنرجع لك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك أميرة؟
0: الله يسعدك، أهلا وسهلا.
1: بدنا أغنية نجاة الصافي.
0: إيش هي؟
1: الليل يا ليلى.
0: حلو، حاضر، ولا يهمك.
1: سلام.
0: أهلا أهلا، الله يسعدك. الليل يا ليلى برضه كمان حلوة. بس نرجع لنجاة، أنا خايفة يكون رايح المقطع، بس أتوقع إنه ممكن هون يكون. يلا.

طب بدنا نحكي مثل فل هند هنود أم السعد يسعد أوقاتك. هند الله يرضى عليها ما شاء الله، الله يحماها، طالبة 3 أغاني مع بعض يعني، بس مش منها يعني لأنه معها حنان وجوان ودانا، فكل واحدة شكلها طالبة أغنية، فرح نبلش بوحدة وحدة هلأ نحط لك إياهم يا هند عشان هيك تسمعيهم وأنت مروحة والبنات ينبسطوا عليهم. يعني بالنهاية مديرتنا بتنحاول نرضيها بأي طريقة وأي شكل، فنبلش بأول أغنية يا هند.

احنا بدناش نطول لك الأغنية لأنك طالبة كتير أغاني، فنسمع هيك مقطع مقطع من كل أغنية طلبتيها. بس أنا صراحة هند الأغنية الثالثة هاي محبوبي ما عرفتها، عشان أكون صريحة يعني ما أهبدش من عندي، ما عرفتها هاي الأغنية. فإذا بتبعتي لي تحكي لي إيش هاي الأغنية أو شو اسمها كيف بلاقيها، أو أنا يعني بحاول أدور، بس مش مارقة معي هاي الأغنية من قبل. نسمع الأغنية الثانية.

يما الحن. طب هند بتحكي لي على الأغنية لأنه ما عرفتها، بتحكي لي يا عيب الشوم طلعت الأغنية لوائل كفوري. هلأ منحط منها مقطع عشان هند، يلا ونختم يعني خلص هند، المفروض تخلصي فقراتك يا هند.

عرفتها يا هند، عرفتها مارقة معي من قبل. صدقي النابلسي والله أهلا وسهلا يا صدقي، حابب يسمع لملحم زين وبهديها لوحدة اشتاقت له. والله الله يكتر محبينك يا صدقي، يعني هي في ناس هيك بحبوك، في ناس بيشتاقوا لك. طب حلو، يعني في تطور، يعني إن شاء الله تكون لسه موجود معنا على اللايف وتسمع الأغنية. استمتع.

عبد الرحمن محمد مسا الفل، هدي البركات، يسعد لي اوقاتك. عز، هلا يا عز. عبد الرحمن لتامر حسني، يا الله الاغنيه شو قديمه، كتير حلوه على فكره، من الاغاني المفضله لتامر حسني صراحه، ابدعت. هي اتوقع من فيلم، بس انا ناسه شو اسم الفيلم، ذاكرتي على قدي، بس متذكره الاغنيه كتير حلوه. يا عبد الرحمن يسعد اوقاتك.

نرجع للاتصال، احنا كان في عنا طلب من احد المتصلين لوديع الصافي، تاخرنا شوي بس معلش منمون عليك، هلا هيك من زبطك ومن طول لك الاغنيه شوي عشان تاخرنا.

0: عينيك يا ليلى.
1: حلوة الأغنية، اختيار رائع. هزار، نسمع أغنية رايقة لعمرو دياب عشانك. الله يسعدك، شكرا كتير يا هزار. بس قبل ما نسمع هاي الأغنية، في عنا هديل. هديل برضو حابة تسمع إشي لعمرو دياب، بس هي مش محددة يعني على ذوق، نتركها. وبتهديها لوالدتها وخواتها وكمان إلي. شكرا، شكرا كتير. بس أنا هاي الأغنية اللي حطيتها طلعت مش نفسها، أنا خربشت. بدي ألاقي لك إياها، نسيت اسمها صراحة الأغنية، كنت حاطتها بس خربشت فيها. خلينا نسمع أغنية هزار طيب أول إشي، ونرجع لك يا هديل، عشان هيك أزبطك بأغنية حلوة.

كمان مساء الخير لأبو العهد، يسعد أوقاتك يا أبو العهد. نرجع هلأ لهديل، لقيت لك الأغنية إن شاء الله تعجبك، ما عجبتك عادي يعني تقدري هيك تطلبي أغنية نرجع نحط لك إياها، في أي مشكلة بس أكيد رح تعجبك من هلأ عمري دياب يعني.

شوف عز، يسعد أوقاتك يا عز. حابب يسمع أغنية لعدي الزاغة. والله الأغنية اللي طالبها أنا أول مرة بسمعها، يعني بسمع له أنا بالعادة لعدي الزاغة، بس هاي الأغنية مش مارقة علي أبدا، فنسمعها مع بعض نشوف حلوة مش حلوة، نقيمها معك يا عز. يلا

0: مسكر لو طلبوا بمهرك مليون قليل عليك لازم أكثر ويك حاطط إيده بإيدي رح نبدأ بحياة جديدة
1: مش لطيفة يعني بس مش أحلى إشي. نرجع ل والله اليوم عنا كثير طلبات لعمرو دياب، عنا أبو العهد هي حيطلب، وعنا نجاة برضه رح تطلب. بس خلينا نبلش مع أبو العهد. أبو العهد هيك طالب أغنية صراحة ريحتها شتاء، أنا بحس هاي الأغنية تحديدا يلي أنت طالبها ريحتها ريحة شتاء. يعني مش دائما بيحكي أنه في أغاني صيفية أغاني بزبط تنسمع بالشتاء، فهاي الأغنية الرسمية للشتاء صراحة كتير كتير حلوة. يلا

نجاة هيك طالبة طلب صراحة حلو. في أغنية بتحكي لنا برضو لعمر دياب اسمها أنا رايح فين، هي اسمها آه حبيبي يا عمري الأغنية، بتهديها أو نهديها هيك للي بيستنوا على الحواجز، الله يفرجها اللهم آمين. يعني بما أنه هيك وضع الحواجز عندنا مش ثابت ومش دقيق، وما أكثر الناس يعني اللي بيطلعوا على الحواجز، فالله يكون بعونهم. كل إشي بثواني بتغير، بتضطر لف 15,000 لفة على طريق ممكن تاخد منه بس 10 دقايق بعد فيها 3-4 ساعات، فالله يكون بعونهم عن جد، الله يكون بعون الناس اللي بتطلع يوميا على الحواجز وبتتمرمط، فالله يكون بعونكم. نهديهم هاي الأغنية.

رائعة صراحة هاي الأغنية. بحس هيك مش ماخذة حقها يعني، ما بتنسمعش كتير، بس صراحة الأغنية كتير حلوة، تحديدا هذا المقطع كتير كتير حلو. أنين الصمت مثل فل، يا أنين الصمت أميرة الأميرة، بدنا أغنية فضل شاكر طلت الشتوية بتهديها لنفسها وإلها. مش بحكي لكم أجواء شتوية عن جد يعني، كتير حتى الجو برا مش طبيعي، مغيم مغيم خلص، كأنه شوي بدها تشتي، هيك الوضع كأنه مبين، بس أجواء حلوة يعني هيك، تحديدا لكارهين الصيف. هاي الصيف عم بنحصر خلص، كل سنة وانتو سالمين، دخلنا بالخريف كم شهر هيك بمرق بسرعة وندخل بالشتاء، فاستمتعوا يعني بالأجواء.

احنا مكملين معكم طبعا يعني ضايل ما يقارب هيك ثلث ساعة، بعدهم يعني معكم في وقت لتختاروا اغاني حابين تسمعوها، حابين تهدوها لحدا، او ممكن انتم هيك يعني حابين تهدوها لحالكم، فمعكم لسه هذا المجال، بتقدروا تشاركونا على 23 7914 3، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. انا بحط اغنية لوائل جسار صراحة مؤخرا، صار احب كتير اغاني وائل جسار، يعني انا بحبهم بس في كنت اغاني معينة ملزقة عليهم، فاكتشفت له هيك كم اغنية جداد، هم اجداد علي انا بس هم قدام، فاكتشفت له هيك كم اغنية صراحة رائعين، يعني مش عارفة اذا احط واحدة او تنتين، بس الاغاني صراحة كتير حلوة. نبلش بوحدة، هم قدام يعني ابدا مش جداد، نسمع وحدة وهيك اذا ضل معنا مجال نرجع نسمع الثانية.

طبعا بما نستقبل هيك كمان طلبات، في كمان أغنية برضو لوائل جسار نسمعها صراحة، برضو كتير أنا كتير بحبها هاي الأغنية. يلا.

هزاري بتحكي لي جبتي عبالي أغنية وائل جسار نخبي لي، برضو هاي الأغنية كتير حلوة والله. كنت الظهر لسه بسمع هاي الأغنية وحياة الله. هلا من نسمع منها مقطع، بس قبل ما نسمع منها مقطع نشوف أحلام. يسعد هالمسا يا أحلام، نورتينا. حابة تسمع لإليسا أغنية عم بتشتي ذكريات اسمها، بتهديها لحالها وبتهديها إلي. وشكرا كتير إلك يا أحلام، خلينا نسمع.

كمان رنيم عبد الحق يسعد أوقاتك يا رنيم. برضو حابة تسمع لإليسا هلأ من نجهز لك إياها. صراحة أنا كتير بحس برضو أغاني إليسا كتير للشتاء بزبطه, يعني ممكن هي أكتر وحدة لها أغاني راكبين هيك للشتاء, بتحسوا هيك المود تبعها مود الشتاء, فكتير حلوين. هلأ منجهز لك إياها. بس نرجع لهزار بما إنه هيك ذكرناها بوائل جسار وذكرناها بهالأغنية, فنسمع منها مقطع.

0: طب يعني احنا شوي رح نختم، قبل ما نختم خلينا نشوف طلب رنيم. وبرضه يا احلام مش قصة بنرجع بنحط لك الاغنيه لوائل جسار. ذكرناكم احنا شكلنا باغاني كتير لوائل جسار، صراحه اغانيه رائعه كتير، بس نسمع اغنيه رنيم اول اشي. بس كاتبه هي بقى الكومنت بتمسي على انين الصمت وجميع المستمعين، يسعد اوقاتك نورتينا.
1: حس

طب احنا رح نختم مع انين، مع عفوا عقلي بانين الصمت، رح نختم مع احلام اللي هي اغنيه تجرح الماضي. حابه تسمع لوائل الجسار. انبسطنا صراحه، يعني حلقة حلوة هيك ما فيش كتير فيها ضغط. بنرجع أكيد إن شاء الله بنشوفكم يوم الأربعاء وبنحط هيك كل طلباتكم وكل أغانيكم. بنشوفكم بكرة طبعاً ببرامج جديدة ومواضيع جديدة. متعودة أحكي لكم مني أنا ورائد إلى اللقاء، بس هالمرة فيش رائد، بس أنا رح أحكي لكم على اللقاء. فبشوفكم بكرة، إلى اللقاء.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: إطاءة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطناً واحد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: الرابعة مساءً.
6: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
5: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الطقس. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون. الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

تسعينات علم الكاسيت مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
0: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي ورح يترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الحين من بعد بقبرنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو.
1: حبيبي
0: يلا

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الخليل أو ما تسمى بخليل الرحمن نسبة للنبي إبراهيم عليه السلام، من أبرز المدن الفلسطينية اللي بتحمل في طياتها عمق الحضارة الفلسطينية القديمة. تحتوي على آثار كنعانية ورومانية وبيزنطية وأموية وصليبية ومملوكية وعثمانية.
2: البلدة القديمة من الخليل بنيت بالطراز المعماري ذات الطابع الذي أعطى الصفقة الدفاعية للبلد، فتبقى المباني ملاصقة لبعضها البعض وبنيت على فترات، فالطابق الأول يختلف عن الطابق الثاني على سبيل المثال، والثاني عن الثالث. تتراوح أعمار البلدة القديمة أو مباني البلدة القديمة على عدة فترات. ترى المباني التي بنيت في العهد المملوكي والأيوبي والعثماني والعثماني المتأخر، فتتروح من 200 إلى 800 عام كحد أدنى، وتبع بعض المباني الملاصقة خاصة المسجد الإبراهيمي الذي يمتد إلى 1000 عام.
1: تقع الخليل جنوب الضفة الغربية وتعد أكبر محافظات الضفة مساحة، وتضم عشرات البلدات والقرى، وفيها مخيمان للاجئين الفلسطينيين، هما مخيما الفوار والعروب.

0: للخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. بيتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي اللي بيحتوي مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم.
1: الآن موجودين بجانب مقام ست نصارى زوجة سيدنا إبراهيم الخليل في بوابة الإسحاقية المنطقة الرئيسية للمسجد الإبراهيمي. هذا هو المكان الرئيسي للمسجد الإبراهيمي، هذه المنطقة بنسميها الإسحاقية نسبة لوجود مقام سيدنا إسحاق في هذه المنطقة. هذا المنبر صنع في مصر، تم إحضاره من مصر إلى عسقلان، وضع في عسقلان على اعتبار كانت فلسطين أصلا محتلة من قبل الصليبيين، بقي ينتظر في عسقلان مدة 100 عام. طبعا أتى اللي هو القائد اللي بنعرفه صلاح الدين الأيوبي، حرر القدس والخليل من الصليبيين، بعدها أدخل المنبر هذا للحرم الإبراهيمي. هذا المنبر عبارة عن 3600 قطعة خشبية ما بتخللوا ولا مسمار، مصنوع بنظام الخشب المتداخل، ومصنوع أصلا هو من خشب الأبانوس يعني طويل العمر. هذه المغارة قبل 4000 سنة اشتراها سيدنا إبراهيم الخليل من أجل أنه يدفن فيها زوجته سارة. دفن هو أيضا في المغارة، ابن إسحاق وزوجة إسحاق رفقة، ابن إسحاق يعقوب وزوجة يعقوب لائقة، هذول الست قبور موجودين في داخل المغارة.

0: تشتهر الخليل بكروم العنب والتين والزيتون، وتزخر بتراث صناعي قديم متنوع، واللي يعتبر مركز رئيسي للصناعات اليدوية مثل الخزف، الفخار، ودباغة الجلود والأحذية. كل حارة في المدينة بتحمل اسم صناعتها التقليدية اللي بيعكس تراثها التاريخي العريق، مثل حارة الأزازين والدباغين، سوق اللبن وسوق العطارين.
1: الفخار هو أقدم حرفة فلسطينية على الإطلاق، لأنه من آلاف السنين بدأت هذه الحرفة، قبل الخزف وقبل الزجاج، وهو من المواد القابلة للتصدير في الخليل والتي يتم تصديرها. صناعة الخزف تسبق الزجاج والفخار ربما، لأنه فيها جاذبية أكثر، فيها فن أكثر، فيها تلوين ويواكب العصر. يعني
0: أنشأ بالخليل تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بتقدم الطعام المجاني للفقراء والأسر المحتاجة على مدار العام، وخصوصا في شهر رمضان منذ عهد صلاح الدين الأيوبي إلى يومنا هذا. فمن المعروف عن مدينة الخليل بأنها المدينة التي لا تعرف الجوع أبدا، وبيقولوا أهل الخليل بأنها أنشئت بالأصل في عهد النبي إبراهيم عليه السلام.
2: إنه ما يضلش يبقى أحد جائع في مدينة الخليل والمحافظة طبعا. التقية زي ما قلت لك من عهد الأيوبيين تقريبا ألف سنة، يوميا عندنا قمح مجروش جريشة يعني، وقمح نوعية معينة مش أي قمح بيمشي عندنا. يومين في الأسبوع على مدار العام، اثنين وجمعة بيكون عندنا لحمة أو دجاج. العدد يعني تقريبا القمح بيختلف عن اللحمة، اللحمة أكثر بتضاعف العدد. عندنا القمح تقريبا 300 عائلة، لما يكون في لحمة أو دجاج بيقفز العدد ل 600 عائلة بياخذوا الدجاجات من عندنا هون وبيعمل عليهم
0: مقلوبة. انت بتتمشى بالبلدة القديمة رح تنبهر بجمال حاراتها وجدرانها الحجرية العريقة، فمعظم بيوتها تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. ومين فينا ما جرب القدرة الخليلية وكرم أهل الخليل اللي لما بتزورها ما رح تروح إلا وإنت حابب ترجع لها. لما تزور الخليل ما تنسى تميل على الحرم الإبراهيمي ومتحف الخليل الأثري اللي يعتبر تحفة معمارية بتوثق تاريخ المدينة، وكنيسة المسكوبية اللي بتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة.

0: إنها الثامنة مساء.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واق شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي، بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: سليل يا عبي.
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

نفسي بحب أيام زمان تكون حبيبتي أسمهان نظرة بتدوب لقلوب مسكت إيد على غروب

0: شوفي ما في شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دايماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المائد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية، خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كان كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس انا شطور.
4: انت اشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
3: دي من محل دكان حياه.
4: يلا على دكان حياه
3: عنده العاب حلوه كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: وخوف من الفراق.
1: رحاتك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني
1: أغلبك حبتين حياة فم
2: ترد الروح
3: راديو 1
2: 1 1

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: المواطن. فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لك، باب حاطي لليوم، لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

أنف وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف